0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
3: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: تلا على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي من كتاب الله.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

عليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. هل يمكن أن تعصي الله وأنت تطيع القانون ظاهريا؟ هل يمكن أن ترتكب ما يسمى بالجريمة الكاملة التي لا يمسك عليك فيها أحد دليلا ماديا، ومع ذلك تكون عند الله من الخاسرين؟ قصتنا اليوم عن قرية ساحلية كان أهلها أذكياء، لكن ذكاءهم قادهم إلى الهلاك. أرادوا أن يخدعوا الله كما يخدعون البشر، اخترعوا ما يسمى بالثغرة القانونية. قالوا: نحن لم نصطد يوم السبت، وهم كاذبون بلسان الحال. كيف تحول هؤلاء المحتالون الأذكياء إلى قردة خاسئين؟ ونحن أمام إحدى القرى التي هي على شاطئ البحر، امتحنهم الله تعالى امتحان الإرادة، حرم عليهم الصيد يوم السبت، يوم يتفرغون فيه للعبادة، وأحله لهم باقي الأسبوع. ولكن ليزيد الاختبار صعوبة جعل السمك يتصرف بغرابة. يوم السبت يوم المنع، تأتيهم الحيتان والأسماك شرعا، أي ظاهرة على سطح الماء كثيرة وسهلة الصيد. ويوم الأحد وباقي الأسبوع يوم الحل، تختفي الأسماك وتغوص في الأحماق. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، سال لعاب الصيادين، المال يسبح أمام أعينهم ولا يستطيعون لمسه. بدأ الشيطان يوسوس بحيلة لهم، لم يذهبوا للصيد يوم السبت مباشرة خشية العقاب الظاهر، تفتقت أذهانهم عن حيلة غريبة. يحفرون الحفر وينصبون الشباك يوم الجمعة، يأتي السمك يوم السبت فيقع في الشباك والحفر ولا يستطيع الخروج. يأتون يوم الأحد ليجمعوا الصيد. قالوا بتبجح: نحن لم نفعل شيئا يوم السبت، الشباك هي التي صادت. احترموا صورة الأمر وانتهكوا حقيقته. الناس في ذلك المجتمع انقسموا إلى ثلاثة أقسام: العصاة المحتالون الذين نفذوا الحيلة، والناصحون الإيجابيون الذين واجهوهم وقالوا هذا حرام وتحايل، والفريق الثالث السلبيون المتخاذلون الذين سكتوا وثبطوا الناصحين قائلين: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني لا فائدة، دعوهم وشأنهم. رد الناصحون بقولهم: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، نقوم بواجبنا لنعذر أمام الله. وجاءت لحظة العقاب، نجى الله الناصحين فقط، وأخذ الذين ظلموا أي العصاة، وقيل معهم الساكتون بعذاب بئيس. مسخهم الله ليس أجسادا ميتة، بل حول هيئتهم إلى حيوانات تشبه سلوكهم، كونوا قردة خاسئين. القرد يقلد حركات الإنسان دون عقل، وهؤلاء قلدوا حركات العبادة والطاعة دون تقوى. أيها الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، قصة أصحاب السبت هي أصل في باب ما يسمى بسد الذرائع ورفض الحيل. فالعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ. في عالم العقود عندما نصوغ العقود يبدو العقد شرعيا أو قانونيا على الورق، لكنه في الحقيقة مغلف بالمحرمات. الله تعالى لا يخدع بهذا كله، الله تعالى ينظر إلى المقاصد. إذا استخدمت حيلة لتصل إلى الحرام فأنت مرتكب للحرام، وإثمك مضاعف لأنك استهزأت بآيات الله وجعلتها لعبة. التحايل هو خداع للنفس قبل أن يكون خداعا للخالق. والأمر الثاني خطر الحياد السلبي في المؤسسات، الذين هم يمثلون الفئة الثالثة التي قالت لم تعظون، كانت ترى المنكر وتسكت بل وتلوم المصلحين، وهم من أمثال الموظفين الذين يقولون أنا مالي أو ليس لي دخل في هذا، من الأفضل أن أكون في حالي. القرآن يذكر هؤلاء بأن السكوت عن الحق في وقت الأزمات هو مشاركة صامتة في الباطل. والأمر الثالث التدرج في المعصية. لم يبدأ الصيد فورا، بدأت الفكرة بخاطرة ثم حفرة صغيرة ثم شباك ثم استحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك الانحرافات الأخلاقية والمالية تبدأ دائما بخطوة صغيرة تبدو بريئة أو بثغرة مثلا، ثم بعد ذلك تنتهي بكارثة. فعلينا أن نقطع طريق الحيلة من بدايته. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، كل حيلة تستحل بها محارم الله فهي باطلة. قصة أصحاب السبت هو درس بليغ، بل جرس إنذار لكل من يظن أنه أذكى من شريعة الله تعالى وأذكى من القانون الإلهي. فتذكروا ولنتذكر جميعا بأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نتعامل مع الله تعالى بوضوح وصدق، الصدق منجاه والتحايل مهلكة ولو بعد حين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهدي القرآن العظيم، وأن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة، وعلى أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

0: ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: أعظم الدعوات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم التواب الرحيم البر الكريم الذي جعل من رحمته ترياق الأرواح الظمأة وبشارة النجاة من كل بلوى وسبيل الوصول إلى ظلال الرضا. أعظم ما يجده المتأمل من دعوات في حياته هي دعوة الله لعباده إلى التوبة، حيث تتجلى رحمته الواسعة، رحمة تفتح أبواب الرجوع لكل من أذنب مهما عظمت ذنوبه ولو أسرف على نفسه. والتوبة شرف عظيم يهنأ بها من أقبل إلى رحاب ربه صادقا نادما مستغفرا، وهو يرى الناس متباينين في مسيرهم بين تائبين ماضين في سبيل الهداية والنور، وبين مصرين يتبعون الأهواء ويلهثون وراء الشهوات ويأتمون بالباطل. ولذا كان من الضرورة الإيمانية الحض على المسارعة إلى التوبة والحذر من آفة تسويفها، فالتسويف يلقي بصاحبه في مهاوي الغفلة ويجعل القلب أسير أمانيه الكاذبة رجاء في مغفرة ورحمة بلا عمل. ومن أخطر الأماني أن يجد المرء نفسه يوم القيامة مثقلا بذنوبه مفرطا في صالح العمل. وحقيقة توبة الإنسان في رجوعه إلى الله تاركا سبل الذنوب، نادما على ما كان عليه، عازما على عدم العودة، فاتحا صفحة جديدة نقية بالصالحات والخير، مصاحبا للاستغفار، طالبا من ربه الكريم غفرانا ورحمة وسترا. توبة النصوح وإنابة عائد، محب خاضع تزكي النفس وتطهر القلب، هي روح العبادة ومفتاح قبولها عند الله. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وهنيئا له وعد الله بأن يتوب عليه. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والمؤمن الحق بطبيعته الإيمانية مبادر إلى التوبة لا يؤخرها حياء من ربه. أما من سلك مسالك الأماني والتسويف في العودة وطلب المغفرة مصرا على ذنوبه فقد أوقع نفسه في خطر عظيم وخدعها وظلمها، وهو يجد الله يدعوه وينادي عباده إلى دار السلام، والله يحب التوابين والمتطهرين. لك الحمد، لك الحمد حمدا يوافي النعم على فضلك الهاطل المنسجم. لك الحمد يسرت سبل المتاب وناديت من قد عصى أو ظلم. لك الحمد تقبل عبدا أناب وآب وتاب وأبدى الندم إذا ما أتاك ويرجو رضاك وفي جوفه لهب يضطرم. لك الحمد ربي أعنت هديت بنور وهبت يجلي الظلم. لك الحمد تقبل منا اليسير وتعفو الكثير وتولي الكرم. فهيا بنا لله ربنا مع من ابتغى الفلاح وسعى له سعيه، جاعلا التوبة زاده والاستغفار رفيقه، وحفظ حق نفسه وحقوق غيره وحقوق مجتمعه، ليرحل بقلب سليم على صراط مستقيم.
1: روائع القطوف، كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: اليوم نبدأ لقاءنا معكما ومع المستمعين والمستمعات بالآية التي تحمل الرقم 32 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
1: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: بإذن الله أتلوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نستخرج أولا الأحكام التجويدية من هذه الآية الكريمة؟
1: جميل جدا، وهي قليلة نظرا إلى قصر الآية. يقول الله سبحانه: ووصى بها إبراهيم.
0: قلقلة في باء إبراهيم يا أستاذنا.
1: جميل، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب،
2: وهنا أيضا قلقلة يا أستاذنا.
1: هكذا إذا وقفنا، وإذا وصلنا تحركت الباء فلا تقلقل لأنها محركة. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم، إلا وأنتم.
0: جاء الإخفاء هنا يا أستاذنا.
1: أخفي النون قبل التاء إذ التاء من حروف الإخفاء. إلا وأنتم مسلمون.
0: جاء الإخفاء هنا يا أستاذنا.
1: حيث أخفيت النون قبل التاء والتاء من حروف الإخفاء. وأنتم مسلمون.
2: يليه إدغام مثلين.
1: جميل، ميم أنتم في ميم مسلمون، إدغام متماثلين، وانتهى ما في الآية من أحكام التجويد.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها؟
1: الآية مناسبتها لما قبلها واضحة جدا، حيث اشتملت على الضمير العائد إلى الملة في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، سيقت من أجل استيفاء مناقب إبراهيم عليه السلام والثناء عليه، لأن من رغب عن ملته حكم عليه بالسفه، والله سبحانه وتعالى أثنى عليه حيث قال: أسلمت لرب العالمين، مباشرة بعد قول الله له أسلم. ثم بعد ذلك هكذا جاء التعبير: ووصى بها، أي بالملة، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. فهذه الآية حلقة من تلك السلسلة المتواصلة في بيان مناقب خليل الرحمن.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نبدأ بإعراب بعض جمل هذه الآية الكريمة؟
1: جميل جدا. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. الواو نقول عنها
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها،
1: أو هي للاستئناف.
0: هي للاستئناف.
1: يمكن أن تكون الواو واو استئناف هنا، ويمكن أن تكون حرف عطف على ما قبلها، أي عطفت ما بعدها على ما قبلها، فتكون وصى معطوفة على إذ قال، على قال، إذ قال له ربه أسلم، أو على اصطفى، وهذا هو الأفضل. اصطفيناه في الدنيا ووصى إبراهيم بها بنيه، وهكذا، فتكون وصى معطوفة على اصطفى. وصى
0: فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة يا أستاذنا،
1: والمضارع منه
2: يوصي،
1: وأمره
0: وصي،
1: واسم الفاعل موص، واسم المفعول موصى. أما المصدر فالتوصية، هذا هو فعل، فعل مصدره التفعلة، وصى توصية، كزكى تزكية. وأما أوصى وهو مرادف وصى، فالمصدر منه الإيصاء،
2: الإيصاء،
1: نعم، واسم الفاعل منه
2: موص،
1: واسم المفعول الموصى، وأمره أوصي، ومضارعه يوصي. وصى وأوصى بمعنى واحد، وقرئت الآية بهما. ووصى بها
0: جار ومجرور،
1: إبراهيم
2: الفاعل،
1: بني
0: مفعول به منصوب يا أستاذ،
1: وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم، وبني مضاف،
2: والهاء مضاف إليه.
1: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب،
0: الواو عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
1: أين المعطوف بها؟
2: المعطوف يعقوب،
1: والمعطوف عليه
0: إبراهيم.
1: جميل، فكلاهما اشتركا في هذه التوصية: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يا بني،
0: يا أداة نداء يا أستاذنا.
1: بني منادى مضاف وبني مضاف وبني مضاف والياء مضاف إليه أدغمت الياء في الياء. وبني كما قلنا منصوب لأنه منادى مضاف، أما الياء في بني مبني على الفتح في موضع جر. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، إن حرف توكيد ونصب، فأين اسم إن؟
0: لفظ الجلالة الله.
1: إن الله اصطفى،
2: اصطفى فعل ماض مبني على الفتح المقدر.
1: أين فاعل اصطفى؟
0: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
1: يعود إلى لفظ الجلالة. الدين
0: مفعول به منصوب،
1: لكم
2: جار ومجرور.
1: إن الله اصطفى لكم الدين، جميل جدا. هذا النداء يا بني إن الله اصطفى لكم الدين مفعول به لوصى، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، مقول وصى لأن وصى مضمونها قال وأمر، ولك أن تجعلها مفعولا به لفعل محذوف أي قائلا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أو قائلين إبراهيم ويعقوب قائلين إن الله اصطفى لكم الدين.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب؟
1: هنا إخبار وليس خطابا، وإنما الإخبار هذا كسائر أخبار القرآن لكل من بلغه، هذا ليس خطابا وإنما هو خبر، والأخبار في القرآن ترد مرادا بها كل من بلغه القرآن. فالله يخبر عن إبراهيم عليه السلام أنه وصى بملته بنيه، ويعقوب كذلك وصى بتلك الملة بنيه.
2: وبهذا يا أستاذنا نختم حديثنا عن هذه الآية لهذه الحلقة.
1: سبحان الله، هذا الوقت دائما يطاردنا، ولكننا نلتقي غدا بإذن الله تعالى في ظلال هذه الآية الوارفة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
2: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. هل يمكن أن تعصي الله وأنت تطيع القانون ظاهريا؟ هل يمكن أن ترتكب ما يسمى بالجريمة الكاملة التي لا يمسك عليك فيها أحد دليلا ماديا، ومع ذلك تكون عند الله من الخاسرين؟ قصتنا اليوم عن قرية ساحلية كان أهلها أذكياء، لكن ذكاءهم قادهم إلى الهلاك. أرادوا أن يخدعوا الله كما يخدعون البشر، اخترعوا ما يسمى بالثغرة القانونية. قالوا: نحن لم نصطد يوم السبت، وهم كاذبون بلسان الحال. كيف تحول هؤلاء المحتالون الأذكياء إلى قردة خاسئين؟ ونحن أمام إحدى القرى التي هي على شاطئ البحر، امتحنهم الله تعالى امتحان الإرادة. حرم عليهم الصيد يوم السبت، يوم يتفرغون فيه للعبادة، وأحله لهم باقي الأسبوع. ولكن ليزيد الاختبار صعوبة جعل السمك يتصرف بغرابة. يوم السبت يوم المنع، تأتيهم الحيتان والأسماك شرعا، أي ظاهرة على سطح الماء كثيرة وسهلة الصيد. ويوم الأحد وباقي الأسبوع يوم الحل، تختفي الأسماك وتغوص في الأحماق. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. سال لعاب الصيادين، المال يسبح أمام أعينهم ولا يستطيعون لمسه. بدأ الشيطان يوسوس بحيلة لهم، لم يذهبوا للصيد يوم السبت مباشرة خشية العقاب الظاهر. تفتقت أذهانهم عن حيلة غريبة، يحفرون الحفر وينصبون الشباك يوم الجمعة، يأتي السمك يوم السبت فيقع في الشباك والحفر ولا يستطيع الخروج. يأتون يوم الأحد ليجمعوا الصيد. قالوا بتبجح: نحن لم نفعل شيئا يوم السبت، الشباك هي التي صادت. احترموا صورة الأمر وانتهكوا حقيقته. الناس في ذلك المجتمع انقسموا إلى ثلاثة أقسام: العصاة المحتالون الذين نفذوا الحيلة، والناصحون الإيجابيون الذين واجهوهم وقالوا هذا حرام وتحايل، والفريق الثالث السلبيون المتخاذلون الذين سكتوا وثبطوا الناصحين قائلين: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني لا فائدة، دعوهم وشأنهم. رد الناصحون بقولهم: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، نقوم بواجبنا لنعذر أمام الله. وجاءت لحظة العقاب، نجى الله الناصحين فقط، وأخذ الذين ظلموا أي العصاة، وقيل معهم الساكتون بعذاب بئيس. مسخهم الله ليس أجسادا ميتة، بل حول هيئتهم إلى حيوانات تشبه سلوكهم. كونوا قردة خاسئين. القرد يقلد حركات الإنسان دون عقل، وهؤلاء قلدوا حركات العبادة والطاعة دون تقوى. أيها الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، قصة أصحاب السبت هي أصل في باب ما يسمى بسد الذرائع ورفض الحيل. فالعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ. في عالم العقود، عندما نصوغ العقود يبدو العقل شرعيا أو قانونيا على الورق، لكنه في الحقيقة مغلف بالمحرمات. الله تعالى لا يخدع بهذا كله، الله تعالى ينظر إلى المقاصد. إذا استخدمت حيلة لتصل إلى الحرام فأنت مرتكب للحرام، وإثمك مضاعف لأنك استهزأت بآيات الله وجعلتها لعبة. التحايل هو خداع للنفس قبل أن يكون خداعا للخالق. والأمر الثاني خطر الحياد السلبي في المؤسسات، الذين هم يمثلون الفئة الثالثة التي قالت لم تعظون، كانت ترى المنكر وتسكت بل وتلوم المصلحين، وهم من أمثال الموظفين الذين يقولون أنا مالي أو ليس لي دخل في هذا، من الأفضل أن أكون في حالي. القرآن يذكر هؤلاء بأن السكوت عن الحق في وقت الأزمات هو مشاركة صامتة في الباطل. والأمر الثالث التدرج في المعصية. لم يبدأ الصيد فورا، بدأت الفكرة بخاطرة ثم حفرة صغيرة ثم شباك ثم استحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك الانحرافات الأخلاقية والمالية تبدأ دائما بخطوة صغيرة تبدو بريئة أو بثغرة مثلا، ثم بعد ذلك تنتهي بكارثة. فعلينا أن نقطع طريق الحيلة من بدايته. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، كل حيلة تستحل بها محارم الله فهي باطلة. قصة أصحاب السبت هو درس بليغ، بل جرس إنذار لكل من يظن أنه أذكى من شريعة الله تعالى وأذكى من القانون الإلهي. فتذكروا ولنتذكر جميعا بأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نتعامل مع الله تعالى بوضوح وصدق، الصدق منجاه والتحايل مهلكة ولو بعد حين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهدي القرآن العظيم، وأن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة، وعلى أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
4: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: بسم الله الذي جعل العزة في الاستغناء، وكرم اليد التي تبني وتصنع لتكفي نفسها طلب العطاء. نحمده سبحانه حمد من أيقن أن الأمة التي تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع هي أمة ترهن قرارها لغيرها. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي بنى سوقا حرة للمسلمين في المدينة ليحررهم من الاحتكار والتبعية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا حراس العمارة في الأرض ويا رواد المعايش، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام مفهوم يمثل عصب الحياة للأوطان الحديثة، إنه الاستقلال الاقتصادي. هذا المصطلح الذي لا يعني الانعزال عن العالم، بل يعني التحرير من التبعية المذلة، وذلك من خلال الاعتماد على الذات ودعم المنتج الوطني. فما هي رؤية القرآن الكريم لصناعة الاكتفاء الذاتي؟ وكيف يكون إتقان الجودة هو السلاح الأقوى في معركة الأسواق؟ ولماذا يعد شراء المنتج المحلي عملا وطنيا وفريضة حضارية لتحقيق الاستخلاف؟ حين نبحر في كتاب الله عز وجل نجد مشهدا ينضح بمعاني الاستقلال الصناعي، مشهدا يربط قوة الدولة بما تنتجه مصانعها. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة سبأ موجها نبيه وخليفته داود عليه السلام أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. تأملوا هذا الأمر الرباني بالتصنيع، لم يأمره الله بشراء الدروع من أمم أخرى، بل أمره أن يعملها بيده لقومه. إن الدولة التي تستورد سلاحها وغذاءها ولباسها تبقى أمة مكبلة الإرادة. لقد حقق داود عليه السلام بهذه الصناعة الاستقلال العسكري والاقتصادي لمملكته. ولكن العبقرية القرآنية لا تقف عند مجرد الإنتاج، بل تتجاوزه إلى شرط قاس من شروط النجاح، وهو وقدر في السرد. والسرد هو نسج حلقات الدرع بعضها ببعض، أي اضبط المقاييس واحكم الصنعة، فلا تجعل الحلقة واسعة فينفلت المسمار ولا ضيقة فينكسر. إنها دعوة صريحة لجودة المنتج الوطني، فالمواطن لن يقبل على سلعة بلده مجاملة لوقت طويل إذا كانت رديئة. الاستقلال الاقتصادي يقوم على جناحين: مستهلك يدعم الصناعة المحلية بولاء، وصانع يتقي الله فيقدم أعلى معايير الجودة. هذا هو التوازن الذي صنع حضارة داود، وهو ذاته الذي يصنع نهضة الأوطان اليوم. وإذا ارتحلنا إلى مدرسة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، نجد قاعدة ذهبية في الاقتصاد الإسلامي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. كثيرا ما نفسر هذا الحديث على مستوى الأفراد بأن المعطي خير من الآخذ، ولكن فقه العمران يأخذنا إلى معنى أوسع كثيرا. اليد العليا هي الأمة المنتجة، الأمة المصدرة، الأمة التي تمتلك غذاءها ودواءها، بينما اليد السفلى هي الأمة المستهلكة التي تمد يدها للاستيراد في كل شيء، فتصبح أسيرة لمن يطعمها. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وجد أن السوق والاقتصاد يحتكره قوم آخرون من غير المسلمين، يتحكمون في الأسعار ويفرضون الربا، فماذا فعل النبي القائد؟ هل قبل بالتبعية الاقتصادية؟ كلا، لقد أسس سوقا جديدة مستقلة للمسلمين، خط بقدمه الشريفة مكانا في المدينة وقال: هذا سوقكم، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. يا لها من ثورة اقتصادية! لقد أوجد النبي صلى الله عليه وسلم بيئة حاضنة للمنتج الوطني الخاص بهم، أعفاهم من الضرائب الخراج ليشجع الناشئين في التجارة، ويدعم التاجر المحلي ليقف على قدميه. إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الترجمة الأولى لفكرة دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من الاحتكار الخارجي. وإذا نظرنا كيف تربى جيل الصحابة على هذه العزة، نقف مجددا أمام الأنموذج الفذ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. لما جاء فقيرا إلى المدينة، رفض أن يعيش عالة على نصف ثروة أخيه الأنصاري، بل قال: دلوني على السوق. ولكنه لم يدخل ليكون مجرد مستهلك، دخل سوق المدينة لينتج ويتاجر بأبسط الأشياء، السمن والأقط. وبمرور الوقت وبتوالي الجهود المخلصة من عبد الرحمن وأمثاله، انتقلت القوة الاقتصادية من أيدي المحتكرين إلى أيدي صناع الحياة الجدد. لقد حول الصحابة شعار دلوني على السوق إلى منهج عمل، فأصبحوا هم الذين يستوردون ويصدرون، وهم الذين يصنعون. إن هذا الموقف يعلمنا أن الاستقلال ليس هبة توهب، بل هو سعي ينتزع. عندما شجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على إحياء موات الأرض، كان يسعى لضمان القوت المحلي. كانوا يعلمون أن الرقبة التي تنتظر اللقمة من غيرها ستنحني له يوما ما، فاختاروا لأنفسهم شمخ الرقاب وعزة الأيدي العاملة.
4: وجعلنا فيها معايش.
5: أيها المستمع الكريم، لننقل هذه القيمة العظيمة إلى واقعنا اليوم. إن دعم المنتج الوطني ليس مجرد حملة ترويجية لشركات باحثة عن الربح، بل هو مهمة حضارية لتحصين قرار الأمة. عندما تشتري منتجا صنع في بلدك، فأنت في حقيقة الأمر توفر فرصة عمل شاب من أبناء وطنك، وتحافظ على رأس المال داخل دورتك الاقتصادية، وتبني جدارا عازلا ضد التقلبات العالمية التي قد تغلق دوننا أبواب الاستيراد في أي لحظة. ولكن هنا رسالة صارمة بميزان الشرع إلى الصانع والمنتج المحلي. أيها المنتج، لا تستغل العاطفة الوطنية لتمرير بضائع رديئة، إن خيانة الجودة هي طعنة في صميم الاستقلال الاقتصادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا. إذا أردت للمواطن أن يترك المنتج الأجنبي ويقبل على صنعتك، فيجب أن تتقي الله فيه، وأن تطبق قاعدة وقدر في السرد. احكم صنعتك، وحسن منتجك، واحترم عقل المستهلك. وإلى المستهلك أقول: قد تجد في البداية نقصا يسيرا أو فارقا بسيطا، لكن دعمك للصناعة الناشئة هو الذي يدفعها للتطور. فالأمم التي غزت العالم بصناعاتها بدأت بمنتجات بسيطة، لكنها وجدت شعبا يدعمها حتى صلب عودها وتمكنت. كن أنت الظهير الاقتصادي لأمتك، فإن كل ريال تنفقه في منتج وطنك هو لبنة في جدار استقلاله.
4: وجعلنا فيها معايش.
5: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن الاستقلال الحقيقي لا يكتب على الورق، بل يكتب بعرق العاملين في مصانعهم، وبذكاء التجار في أسواقهم، وبوعي المستهلكين في بيوتهم. الاستخلاف في الأرض يتطلب منا أن نكون اليد العليا، منتجين لا عالة، صناعا لا تبعا. نسأل الله العلي القدير أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يبارك في صنائعنا وتجاراتنا، وأن يجعل أوطاننا آمنة مطمئنة، غنية بخيراتها، عصية على كل ضعف أو تبعية. اللهم اجعلنا ممن أحكم العمل وأتقن الصنعة ونفع العباد. طابت معايشكم بالعزة والاستغناء، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كنتم مع وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 24 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقد تقدم أن هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وحرف العطف هو الواو، وصدرت هذه الجملة بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون للدلالة على التنبيه على أهمية الخبر. رب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وخبر إن لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، وقد وقع خبرها جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. وصدر الخبر بهذه اللام التي تتصل غالبا بخبر إن مكسورة الهمزة، وهي التي تسمى لام الابتداء، أو تسمى اللام المزحلقة، أو تسمى لام التوكيد. وهذه اللام حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يحكم فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو الذي يعبر عنه الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو بالفعل المستقبلي أو بالفعل المستقبلي، فعلى هذا يقول يحكم فعل مستقبل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مع أن التعبير بالمضارع من التعبيرات القديمة أو من التعبيرات التي عبر بها المتقدمون حتى الشعراء، فنجد ذلك على سبيل المثال في شعر المتنبي في قصيدته التي مدح فيها ممدوحه المشهور وهو سيف الدولة الحمداني. يحكم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على كلمة ربك. بينهم، بين ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والظرف كالجار لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق الظرف بين يحكم بينهم، نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف بين والفعل يحكم، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف بين متعلق بالفعل يحكم. يوم القيامة، يوم ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، القيامة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف يوم القيامة متعلق بالفعل يحكم أيضا، يحكم يوم القيامة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف يوم القيامة والفعل يحكم، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف يوم القيامة متعلق بالفعل يحكم.
فيما كانوا فيه يختلفون، جار ومجرور. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وما يجوز أن تكون اسما موصولا، والمعنى على جهة التقريب في الذي كانوا فيه يختلفون، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، والمعنى في شيء كانوا فيه يختلفون، ويجوز فيما أن تكون مصدرية، والمعنى في اختلافهم. ونعرب ما على هذه الوجوه الثلاثة. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول كانوا فيه يختلفون، وقد صدرت صلة الموصول بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. كانوا فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الضم، لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، وخبر كان فيه يختلفون، وقد وقع خبرها جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، وحرف الجر في متعلق بالفعل يختلفون، فيه يختلفون. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل يختلفون، ترشد تلك العلاقة إلى أن في متعلق بالفعل يختلفون. يختلفون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه فعل الجميع، أو لأنه من الأفعال الخمسة كما يعبر المتأخرون، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية فيه يختلفون في محل نصب خبر كان، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب، ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدها صفتها، فالجملة كانوا فيه يختلفون في محل جر صفة لما، على هذا الوجه الذي جعلنا فيهما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية تكون ما حرفا على المشهور، خلافا لمن قال باسميتها، فنقول في الإعراب ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعدها صلتها، فالحرف المصدر موصول حرفي، أو فالحرف المصدري أو حرف المصدر موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، فالجملة كانوا فيه يختلفون صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما حرف مصدر أو موصولا حرفيا. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بفي، وتقدير الكلام على جهة التقريب، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة في اختلافهم. وحرف الجر في متعلق بالفعل يحكم، يحكم
فيما كانوا فيه يختلفون. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل يحكم، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل يحكم. والجملة الفعلية لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 25 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة جملة استئنافية صدرت بها هذه الآية، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. أدع فعل أمر مبني على حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، والأصل دعا يدعو، فحرف العلة الذي حذف هو الواو، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. إلى سبيل ربك جار ومجرور، إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، سبيل اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، ربي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وحرف الجر إلى متعلق بالفعل ادعو، ادعو إلى سبيل ربك. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل ادعو، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل ادعو. بالحكمة جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الحكمة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر وهو الباء لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق هذا الحرف؟ مسألة يكون

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي. أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقدنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الأردن يعلن اعتراض 5 صواريخ مصدرها إيران. والرئيس الأوكراني يقول إن الرئيس الأمريكي وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ باترويت الاعتراضية. إلى التفاصيل. عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء تشاوريا مع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي، وتبادل أصحاب السمو والمعالي الوزراء الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. وبحث اللقاء سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وأكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف. أعلن الجيش الأردني في بيان اليوم أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ مصدرها إيران مع استئناف الضربات في الشرق الأوسط بعد فترة هدوء استمرت أيام. ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله إن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، مؤكدا أنه تم اعتراضها وإسقاطها. التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحث الجانبان مسار السلام في قطاع غزة وتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي رعته الولايات المتحدة ووقعته إسرائيل ولبنان الشهر الماضي، بالإضافة إلى تطورات الحرب الأمريكية مع إيران. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في اعتداء إسرائيلي على قطاع غزة، فيما حذرت الأمم المتحدة من اتساع رقعة الصراع والتصعيد في الضفة الغربية مع استمرار تنفيذ قوات الاحتلال اقتحامات واعتقالات جديدة وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين. أكدت الولايات المتحدة على أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس القادم، وستركز الوفود الفنية على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل وتوسيع نطاق عملية المناطق التجريبية وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. وبموجب الاتفاق يفترض أن يعمل الجيش اللبناني بعد انتشاره على حظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باترويت في خطوة قد تساعد كييف على زيادة إنتاجها المحلي من صواريخ الدفاع الجوي التي تقول إنها بحاجة ماسة إليها. وتعد منظومات باترويت الوسيلة الدفاعية الفعالة الوحيدة التي تمتلكها أوكرانيا للتصدي للصواريخ الباليستية الروسية. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مقتل ما لا يقل عن 23 طفل وإصابة 25 آخرين شمال كردفان غرب السودان منذ تصاعد حدة النزاع حول مدينة الأبيض في الشهرين الماضيين. أعلنت الأمم المتحدة أن القتال الحدودي بين باكستان وأفغانستان أسفر عن مقتل نحو 500 مدني في أفغانستان وإصابة أكثر من 1200 آخرين خلال الأشهر التسعة الماضية، وتتهم إسلام أباد كابول بإيواء مسلحين يشنون هجمات دامية أودت بحياة الآلاف على مر السنين في باكستان. أجلت السلطات الفرنسية 4000 شخص إضافي من المواقع السياحية على ساحل المحيط الأطلسي في خطوة وسعت نطاق ما قد يعد أكبر عملية إجلاء تشهدها فرنسا في أوقات السلم، وذلك مع استعداد البلاد لمواجهة رابع موجة حر شديدة خلال عام 2026. وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد بريس في تقرير أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق في منطقة جيروند التي تضم مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا، سيطرت على الاندلاعات القريبة من الكثبان الساحلية. وقد وصفت السلطات الحريق بأنه مستقر لكن لم يتم احتواؤه بعد، مشيرة إلى أنه ما يزال من الممكن أن يندلع من جديد مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة. حذرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية من احتمال حدوث سيول جارفة وفيضانات في عدد من المدن الكبرى جراء الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الفترة من 29 من يوليو الجاري إلى 5 من أغسطس المقبل. وأوضحت الهيئة أن الأمطار الغزيرة يتوقع أن تؤثر على العاصمة إسلام أباد ومدن أخرى مثل حافظ أباد ووزير أباد وسيالكوت، ما يزيد من مخاطر تشكل السيول والفيضانات. أكدت حلقة عمل تحليل مخاطر الفيضانات باستخدام تقنيات الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة على أن قطاع التأمين أصبح يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل الاستباقي لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة بما يسهم في تطوير المنتجات التأمينية. وأشارت الحلقة التي نظمتها هيئة الخدمات المالية إلى أهمية الاستفادة من المسوحات الجوية في تقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث.
1: مهمة القمر الاصطناعي العماني الذي أطلقته شركة عدسة عمان يحلق في الفضاء ليلتقط صورا وبيانات، فالإحداثيات تظهر منازل على محيط الوادي وهي في خطر أثناء الأعاصير والمنخفضات. الرئيس التنفيذي لعدسة عمان في حلقة عمل تحليل مخاطر الفيضانات باستخدام تقنيات الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة أكد أن المراقبة الأرضية من الفضاء من خلال البيانات الدقيقة تساهم في اتخاذ قرارات مصيرية أثناء الأزمات والكوارث. المهندس عزان بن عبد الله المعمري مدير عام القطاع التجاري بشركة عدسة عمان تحدث قائلاً:
2: نحن فخورين في شركة عدسة عمان بأن نقدم أول منتج للقطاع التأمين وخاص بتحليل مخاطر الفيضانات وتحليلها بناء على بيانات تم استخلاصها من القمر الصناعي O1 اللي تم إطلاقه قبل سنتين. كوكبة الأقمار القادمة في نهاية هذا العام اللي هو قمرين صناعيين آخرين بدقة 50 سنتي راح تعزز الكفاءة، فبالتالي قدراتنا راح تزداد وكفاءة دقة البيانات.
1: هيئة الخدمات المالية أوضحت أن قطاع التأمين أصبح يعتمد بصورة متزايدة على البيانات الدقيقة والتحليل الاستباقي، وهو الأمر الذي يسهم في تطوير المنتجات التأمينية الخاصة بالكوارث. أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية تحدث قائلاً:
3: حلقة العمل هذه بالتعاون مع شركة عدسة عمان، وهي شركة محلية متخصصة في تقنية الأقمار الصناعية، وشركة إسبار وهي كذلك شركة عمانية متخصصة في تقنية الطائرات المسيرة، بهدف النظر في إمكانية إيجاد تقنيات مبتكرة محلية للتعامل مع مخاطر الأنواء المناخية قبل وأثناء وبعد حدوثها. حيث تم الجلوس وفي هذه الحلقة مع ممثلين من شركات التأمين ومقيمي الخسائر والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وغيرهم من المختصين لدعم إيجاد مثل هذه التقنيات والتقنيات المحلية في السوق المحلي للتعامل مع مخاطر الأنواء المناخية.
1: المسوحات الجوية عبر الطائرات المسيرة توفر بيانات دقيقة ومحددة إحداثيا، وهي تحل محل فرق العمل الميدانية التقليدية، فالبيانات التي تعالج برمجيا تتيح الخرائط والنماذج ثلاثية الأبعاد، وهو ما تقوم به شركة إسبار. يونس بن يعقوب السيابي الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة إسبار تحدث قائلا:
4: شركة إسبار تقدم حلول متطورة في مجالات الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، تأتي من خلال تحليل البيانات في مناطق معينة يتنبأ بوجود مخاطر معينة سواء كانت تجمعات أمطار أو أودية، وكذلك اتخاذ القرار من قبل المعنيين باستخدام هذه البيانات وتحليلها.
1: ما مرت به البلاد من حالات جوية يبرز الحاجة لتطوير أدوات أكثر دقة في تقييم المخاطر الطبيعية، فسلطنة عمان التي تمتلك منظومة متكاملة تسعى في الجانب الآخر لإيجاد حلول تأمينية أكثر دقة عبر تقييم البيانات المتوفرة من الفضاء. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: وقعت شركة مدن المستقبل تدوم وشركة نماء لخدمات المياه مذكرة تفاهم مع شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة للتعاون في تنفيذ مشروع تجريبي لنظام القراءة الآلية للعدادات والبنية الأساسية المتقدمة للقياس لعدادات المياه باستخدام تقنية الاتصالات اللاسلكية. جاء ذلك مع اختتام وفد سلطنة عمان زيارته الرسمية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التي هدفت إلى تعزيز التعاون في مجالات التقنية والحلول الرقمية وتوظيف الأنظمة الذكية لرفع كفاءة عمليات القياس وتحسين إدارة الموارد المائية. كشفت البيانات الإحصائية من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن المكانة الاقتصادية المتقدمة التي تتمتع بها دول المجلس في ظل المؤشرات التي تعكس مسيرة تنموية متسارعة وتعزز حضورها الاقتصادي إقليميا وعالميا، مدعومة بنمو الاستثمارات وتوسع مختلف القطاعات التنموية.
5: تحولات اقتصادية متسارعة تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعة برؤى تنموية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية. ومع اتساع المشروعات الاستثمارية وتزايد القطاعات غير النفطية، أصبحت البيانات اليوم أحد أبرز المحركات التي تستند إليها الحكومات في رسم السياسات وصناعة القرار. وتكشف مؤشرات المركز الإحصائي الخليجي عن المكانة الاقتصادية لدول مجلس التعاون، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.4 تريليون دولار، فيما تجاوز حجم التجارة الخارجية 1.6 تريليون دولار، وتقدر أصول الصناديق السيادية الخليجية بنحو 6 تريليونات دولار، إلى جانب إنتاج أكثر من 16 مليون برميل نفط يومياً، مع امتلاك نحو 30% من الاحتياطات النفطية العالمية. أهمية البيانات اليوم لم تعد تقتصر على رصد المؤشرات الاقتصادية، بل أصبحت أداة لاستشراف المستقبل ورفع كفاءة الخدمات وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر نمو. كما تسهم التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات بدقة أكبر، بما يدعم خطط التنمية ويعزز قدرة دول الخليج على مواكبة المتغيرات العالمية. مستقبل يرتكز على المعرفة والابتكار، وهو ما تتطلع إليه دول المجلس في المرحلة المقبلة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية الرقمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، خطوات تعكس توجهاً نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة قادراً على مواكبة التحولات وصناعة فرص التنمية للأجيال القادمة.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الأردن يعلن اعتراض 5 صواريخ مصدرها إيران. والرئيس الأوكراني يقول إن الرئيس الأمريكي وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ باترويت الاعتراضية. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلومي، نفذها لكم على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.

قالوا أتعجبين من أمر الله؟

إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءوا

0: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في

تريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت.

0: توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
1: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمر مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة للذين

0: يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يجرى بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
1: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا صدق الله العظيم.
2: كنتم مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر

قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد

يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون

شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى

وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو

ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.

حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب

بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهم

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي

بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم،

الله إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره

بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من

فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.

0: من الأولين.
1: إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا

مثلكم يأكل مما تأكلون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين.

فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين.

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.

حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون

أهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزقار من كتاب الله الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان، ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرب للكتاب، فإن تساووا فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون، فإن تساووا فالذي تقدم منهم إلى الهجرة حين أسلم، فإن تساووا قدموا الأسنى، فإن تساووا من يفوق حسنى. هذا هو الترتيب عند المكنة، وغيره مخالف للسنة. وإن رأيت جائرا تقدم بالقهر صلي خلفه وانتظما، ولا تقل له تقدم أنت كي لا تكون أنت قد قدمت. ومن له قد كره الجماعة فأما هم فهو خلاف الطاعة، لأنهم أولى بأن يقدموا من علموه أنه مقدم. وصاحب السلطان في سلطانه أحق بالصلاة من أعوانه، وصاحب المنزل في منزله أولى، لأنهم أتوا من أجله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم.
5: آمين.
3: بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
4: آمين.
3: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
4: آمين.
3: وانشر علينا أثواب حكمتك.
4: آمين.
3: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
4: آمين.
3: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
4: آمين.
3: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
4: آمين.
3: وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان، ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرب للكتاب، فإن تساووا فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون، فإن تساووا فالذي تقدم منهم إلى الهجرة حين أسلم، فإن تساووا قدموا الأسنى، فإن تساووا من يفوق حسنى. هذا هو الترتيب عند المكنة، وغيره مخالف للسنة. وإن رأيت جائرا تقدم بالقهر صلي خلفه وانتظما، ولا تقل له تقدم أنت كي لا تكون أنت قد قدمت. ومن له قد كره الجماعة فأما هم فهو خلاف الطاعة، لأنهم أولى بأن يقدموا من علموه أنه مقدم. وصاحب السلطان في سلطانه أحق بالصلاة من أعوانه، وصاحب المنزل في منزله أولى، لأنهم أتوا من أجله. والأمي لا يصلين بالقارئ، والأمي لا يصلين بالقارئ، وهكذا البادي بذي القرار. ولا يصلي قاعد بقائم، وقيل جائز بغير اللازم، وقيل إن كان إماما جاز، ومطلقا بعض رأى الجواز. والخلف في مسافر بحاضر، والحق في الجواز أي ظاهر، لكنه يتم ما عليه يبقى ولا يقصرها لديه. فالمصطفى صلى بأهل مكة قصرا وحثهم على التكملة، وهكذا أعمى يصلينا بمثله فيه الخلاف عنا. والقول بالجواز هو الأقوى لما عليه من دليل يروى، وأعرج إن كان قد تمكن من السجود فليصلي معلنا. وإن يكون لم يتمكنن فالخلف فيه هل يقدمن؟ والعبد بالحر ومن تيمم بمن توضأ فيه خلف العلماء. وقيل في مشتمل بمرتدي فاسدة وبعضهم لم يفسد. ولا تأم امرأة برجل في فرضها قد قيل والتنفل، وبالنساء تتنفلن ولتكن وسط الصف بينهن. وجائز قيل صلاة الخنثى بمثله أيضا وكل أنثى، لكن عليه يتقدمن عن صفهن لا كمثلهن. العنوان فصل الإمام في الصلاة. فصل الإمام في الصلاة، عرفتم في المقدمة، في مقدمة الباب، لأن هذا الباب يحتوي على ثلاث فصول: فصل الإمام في الصلاة، والثاني فصل أحكام الإمام، والثالث فصل أحكام المامومين. نبدأ الآن بهذا الفصل. فصل إيش؟
5: الإمام في الصلاة.
3: فصل الإمام في الصلاة. فصل الإمام في الصلاة. لا يخفى عليكم، قد ذكرنا سابقا أن صلاة الجماعة لا بد لها من إمام وماموم، لا بد لها من إمام وماموم، لأنها مأخوذة من الاجتماع، والاجتماع هو الانضمام، والانضمام لا يكون إلا من اثنين فصاعدا، فلا بد من إمام وماموم، أليس كذلك؟
5: لا.
3: للإمام أحكام وللماموم أحكام. وفي هذا الباب، في هذا الفصل، ذكر من هو الأحق بالإمام، من الذي يقدم إماما، ومن هو الأولى بالإمامة. زين، وذكر في عدة مسائل أيضا بعد ذلك، في إمامة الأمي بالقاري، وذكر في إمامة القاعد القائم، المسافر المقيم، وإمامة الأعمى، إمامة الأعرج، وذكر إمامة المشتمل بالمرتدي، وإمامة المرح، وإمامة الخنثى. هناك زين، قبل الشروع، قبل الوقوف على الأبيات، نذكر معكم بكل حال مقدمة بسيطة في ترتيب الأئمة. على كل حال، مما ينبغي التنبيه عليه والتنبه له أن الإمام الأكبر لا يؤمه أحد في الصلاة إلا بإذنه، وكذلك واليه على البلد وأميره على الجيش لا يتقدمهم أحد في الصلاة إلا بإذنه، وكذلك صاحب المنزل لا يتقدمه أحد في منزله إلا بإذنه. عرفتم؟ مما ينبغي التنبيه عليه والتنبه له أن الإمام الأكبر لا يؤمه أحد في الصلاة إلا بإذنه، لأنهم اختاروه للإمامة الكبرى، ولم يختاروه لذلك إلا لمزية فيه ليست في غيره. زين، وكذلك واليه على البلد وأميره على الجيش لا يتقدمهم أحد في الصلاة إلا بإذنه، وكذلك صاحب المنزل لا يتقدمه أحد في منزله إلا بإذنه، وسيأتي الدليل عليها. طيب، أما غير هؤلاء، أما غير هؤلاء، من معنى غير هؤلاء؟ الإمام الأكبر زين وواليه وأميره على الجيش ومن وصاحب المنزل، أما غير هؤلاء فيأم القوم من جمع بين العلم والقرآن والعمل، من جمع بين العلم والقرآن والعمل، فإن لم يوجد فقيل يأمهم أقرأهم لكتاب الله، إن تساووا فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فأكبرهم سنا، فإن تساووا فأحسنهم خلقا، فإن تساووا فأكرمهم حسبا، فإن تساووا فأصبحهم وجها، فإن تساووا فأشرفهم نسبا، فإن تساووا فالمتأهل دون الأعزب، فإن تساووا ولا يكادون اخترعوا أو اختار القوم لأنفسهم من يصلي بهم. هذه ضبطها معكم ضبط زين، عند بعد ذلك ندخل في الأبيات. ممكن نأتي العبارة مرة أخرى؟ نعم. قل مما ينبغي التنبيه عليه والتنبه له أن الإمام الأكبر لا يؤمه أحد في الصلاة إلا بإذنه، لأنهم اختاروه للإمامة الكبرى، ولم يختاروه لذلك إلا لمزية فيه لم تكن في غيره. وكذلك واليه على البلد وأميره على الجيش لا يتقدمهم أحد في الصلاة إلا بإذنهم، وكذلك صاحب المنزل لا يتقدمه أحد في منزله إلا بإذنه. أما غير هؤلاء فيؤم القوم من جمع بين العلم والقرآن والعمل، فإن لم يوجد فقيل يؤمهم أقرأهم لكتاب الله، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فأكبرهم سنا، فإن تساووا فأحسنهم خلقا، فإن تساووا فأكرمهم حسبا، فإن تساووا فأصبحهم وجها، فإن تساووا فأشرفهم نسبا، فإن تساووا فالمتأهدون لعزب، فإن تساووا ولا يكادون فعوا بما بينهم أو اختار القوم لأنفسهم من يقدمونه في الصلاح. واضح؟ إيش الدليل؟ إيش الدليل على أن الإمام الأكبر لا يتقدمه أحد إلا بإذنه؟
6: نعم.
3: أو وأن لكل حال أميره على الجيش وواليه، وأن واليه على البلد لا يتقدم أحد إلا بإذنهم. ما هو الدليل على هذا؟
6: نعم. حديث عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه.
3: إلا بإذنه.
6: رواه مسلم.
3: أحسنت، شكرا. أحسنت. زين. وتقدم لكل حال الأمراء على الجيوش والقرى في زمانه صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة أمر مشهور، أليس كذلك؟ وقال أما بالناس بأكابر الصحابة من عمرو بن العاص في غزوة السلاسل، ما في ذلك؟ تحفظ حديث عمرو بن العاص عندما صلى بهم وكان أمير على الجيش حديث 19 أو 18.
6: نعم. عن ابن عباس قال خرج عمرو بن العاص إلى غزوة ذات السلاسل وهو أمير على الجيش، فأجنب فخاف من شدة برد الماء فتيمم، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بره أصحابه بما فعل عمرو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو لما فعلت ما فعلت ومن أين علمته؟ فقال يا رسول الله وجدت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا. رواه الربيع بن حبيب في مسلم.
3: ما الذي أمى بالناس؟ عمرو بن العاص. لماذا؟ لأنه أمير على الجيش ووراءه أكابر الصحابة، صلى خلفه أكابر الصحابة منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، كان هو إمامهم مع أنه كان جنب لنا صلبه على جنابه بعد أن تيمم. ودليل هذا على أمير الجيش ولا يتقدم زين. وكذلك أيضا نعم صاحب منزل لا يتقدم أحد. نعم صحابة أيضا صحابة صلوا خلف بنوك بني أمية زين وعمالهم أليس كذلك. وصلى من كثير من التابعين أيضا خلف الحجاج وزياد بن عبيد الله إلى غير ذلك مما جاء. كان ابن زيد جابر يصلي خلف زياد الجائر المضلي وهكذا خلف عبيد الله وخلف حجاج الظلومي الله. طيب كذلك صاحب منزل في منزله لا يتقدم وحل بإذنه. ايش يدل على هذا؟ حديث من حديث مالك بن حويرث.
7: نعم
3: قال نعم
7: عن مالك بن حويرث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. رواه أبو داود.
3: نعم لأن لك الحال الجماعة شرع اجتماع المؤمنين على الطاعة زين وتألفهم وتوادهم. فإذا تقدم مثلا أحد على هؤلاء أدى ذلك إلى التباغض والتقاطع وظهور الاختلاف الذي شرع لدفعه الاجتماع. سبق معكم إن من فوائد محاورة الجماعة حال إن تعويد المسلمين على إيش؟ على الاجتماع وعدم التفرق. والاجتماع رحمة والفرقة عذاب ويدعو الله مع الجماعة ما كذاك؟
7: نعم.
3: طيب عندنا نبدأ إذا كان عرفتم هذه المقدمة نبدأ من ضبطها تسهل لكم أشياء بعدها زين هو بالترتيب. طيب قال وعند الاختيار والإمكان وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرأ للكتاب. عرفتم سابقا أن يوم القوم من جمع بين العلم والقرآن والعمل. فإن لم يوجد هذا قيل يأمهم أقرأهم من كتاب الله. عن إيش يقول قيل؟ لأن هناك في المسألة من أقوال أخرى غير هذا القول. قيل يأمهم أقرأهم من كتاب الله عز وجل. زين يأمهم أقرأهم من كتاب الله. شو معنى أقرأهم بكتاب الله؟ وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان من ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرأ بالكتاب. إيش معنى الأقرأ؟ قيل من أقرأ أكثرهم قراءة وقيل أحسنهم قراءة. قيل أكثرهم قراءة وقيل أحسنهم قراءة ولو كان أقلهم حفظا أحسن من القراءة ولو كان أقلهم حفظا. وقيل مقصود بالأقرأ هو أكثر قراءة. ويدل على هذا على أن المقصود بالأقرأ هو أكثر قراءة حديث عم سلمة. إيش قال حديث عم سلمة؟ قال كان يمر علينا الركبان زين؟
7: نعم
3: قرأ الحديث
7: عن عمرو بن سلمة القرمي قال كان يمر علينا الركبان فنتعلم منهم القرآن فأتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أمكم أكثركم قرآنا.
3: قال أكثركم قرآنا. نعم سير.
7: فجاء أبي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أمكم أكثركم قرآنا فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا فكنت أمهم وأنا ابن 8 سنين. رواه النسائي.
3: قال أكثرهم قرآن قدموه وهو صبي صغير لكونه أكثرهم قرآن لا لكل حال أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هل مقصود أقرأهم أحسنهم قراءة ولا أكثرهم قراءة؟ طيب نزيل بعض العلماء يقال يقدم الأفقه الأفقه لأن الإمام من حاجة الإمام إلى إلى الفقه أمس من حاجته إلى إيش؟ إلى كثرة القراءة. لكي واحد حال يحفظ كثير من القرآن ولكنه لا يحسن أحكام الصلاة، ما يعرف أحكام الصلاة، هذا فقيه لكن حال إني عارف يعني أحكام الصلاة، أركان الصلاة وشروط الصلاة وسننها زين، والأشياء التي ورد النهي عن فعلها فيها. الإمام أمس حاجة إلى الفقه عن كثرة القراءة، كذلك إذا كان هيش إذا كان عنده ما يكفيه من القراءة ما يكفيه للصلاة زين. طيب الوقت انتهى، إن شاء الله نواصل الدرس في الحلقة الآتية. بارك الله فيكم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقيم ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. هل يمكن أن تعصي الله وأنت تطيع القانون ظاهريا؟ هل يمكن أن ترتكب ما يسمى بالجريمة الكاملة التي لا يمسك عليك فيها أحد دليلا ماديا، ومع ذلك تكون عند الله من الخاسرين؟ قصتنا اليوم عن قرية ساحلية. كان أهلها أذكياء، لكن ذكاءهم قادهم إلى الهلاك. أرادوا أن يخدعوا الله كما يخدعون البشر. اخترعوا ما يسمى بالثغرة القانونية. قالوا: نحن لم نصطد يوم السبت، وهم كاذبون بلسان الحال. كيف تحول هؤلاء المحتالون الأذكياء إلى قردة خاسئين؟ ونحن أمام إحدى القرى التي هي على شاطئ البحر. امتحنهم الله تعالى امتحان الإرادة. حرم عليهم الصيد يوم السبت، يوم يتفرغون فيه للعبادة، وأحله لهم باقي الأسبوع. ولكن ليزيد الاختبار صعوبة جعل السمك يتصرف بغرابة. يوم السبت يوم المنع، تأتيهم الحيتان والأسماك شرعا، أي ظاهرة على سطح الماء كثيرة وسهلة الصيد. ويوم الأحد وباقي الأسبوع يوم الحل، تختفي الأسماك وتغوص في الأحماق. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، سال لعاب الصيادين، المال يسبح أمام أعينهم ولا يستطيعون لمسه. بدأ الشيطان يوسوس بحيلة لهم. لم يذهبوا للصيد يوم السبت مباشرة خشية العقاب الظاهر. تفتقت أذهانهم عن حيلة غريبة. يحفرون الحفر وينصبون الشباك يوم الجمعة. يأتي السمك يوم السبت فيقع في الشباك والحفر ولا يستطيع الخروج. يأتون يوم الأحد ليجمعوا الصيد. قالوا بتبجح: نحن لم نفعل شيئا يوم السبت، الشباك هي التي صادت. احترموا صورة الأمر وانتهكوا حقيقته. الناس في ذلك المجتمع انقسموا إلى ثلاثة أقسام: العصاة المحتالون الذين نفذوا الحيلة، والناصحون الإيجابيون الذين واجهوهم وقالوا هذا حرام وتحايل، والفريق الثالث السلبيون المتخاذلون الذين سكتوا وثبطوا الناصحين قائلين: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني لا فائدة، دعوهم وشأنهم. رد الناصحون بقولهم: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، نقوم بواجبنا لنعذر أمام الله. وجاءت لحظة العقاب، نجى الله الناصحين فقط، وأخذ الذين ظلموا أي العصاة، وقيل معهم الساكتون بعذاب بئيس. مسخهم الله ليس أجسادا ميتة، بل حول هيئتهم إلى حيوانات تشبه سلوكهم. كونوا قردة خاسئين. القرد يقلد حركات الإنسان دون عقل، وهؤلاء قلدوا حركات العبادة والطاعة دون تقوى. أيها الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، قصة أصحاب السبت هي أصل في باب ما يسمى بسد الذرائع ورفض الحيل. فالعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ. في عالم العقود، عندما نصوغ العقود يبدو العقد شرعيا أو قانونيا على الورق، لكنه في الحقيقة مغلف بالمحرمات. الله تعالى لا يخدع بهذا كله. الله تعالى ينظر إلى المقاصد. إذا استخدمت حيلة لتصل إلى الحرام فأنت مرتكب للحرام، وإثمك مضاعف لأنك استهزأت بآيات الله وجعلتها لعبة. التحايل هو خداع للنفس قبل أن يكون خداعا للخالق. والأمر الثاني خطر الحياد السلبي في المؤسسات الذين هم يمثلون الفئة الثالثة التي قالت لم تعظون، كانت ترى المنكر وتسكت بل وتلوم المصلحين، وهم من أمثال الموظفين الذين يقولون أنا مالي أو ليس لي دخل في هذا، من الأفضل أن أكون في حالي. القرآن يذكر هؤلاء بأن السكوت عن الحق في وقت الأزمات هو مشاركة صامتة في الباطل. والأمر الثالث التدرج في المعصية. لم يبدأ الصيد فورا، بدأت الفكرة بخاطرة ثم حفرة صغيرة ثم شباك ثم استحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك الانحرافات الأخلاقية والمالية تبدأ دائما بخطوة صغيرة تبدو بريئة أو بثغرة مثلا، ثم بعد ذلك تنتهي بكارثة. فعلينا أن نقطع طريق الحيلة من بدايته. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، كل حيلة تستحل بها محارم الله فهي باطلة. قصة أصحاب السبت هو درس بليغ، بل جرس إنذار لكل من يظن أنه أذكى من شريعة الله تعالى وأذكى من القانون الإلهي. فتذكروا ولنتذكر جميعا بأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نتعامل مع الله تعالى بوضوح وصدق، الصدق منجاه والتحايل مهلكة ولو بعد حين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهدي القرآن العظيم وأن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة، وعلى أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: أعظم الدعوات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم التواب الرحيم البر الكريم الذي جعل من رحمته ترياق الأرواح الظمأة وبشارة النجاة من كل بلوى وسبيل الوصول إلى ظلال الرضا. أعظم ما يجده المتأمل من دعوات في حياته هي دعوة الله لعباده إلى التوبة، حيث تتجلى رحمته الواسعة، رحمة تفتح أبواب الرجوع لكل من أذنب مهما عظمت ذنوبه ولو أسرف على نفسه. والتوبة شرف عظيم يهنأ بها من أقبل إلى رحاب ربه صادقا نادما مستغفرا، وهو يرى الناس متباينين في مسيرهم بين تائبين ماضين في سبيل الهداية والنور، وبين مصرين يتبعون الأهواء ويلهثون وراء الشهوات ويأتمون بالباطل. ولذا كان من الضرورة الإيمانية الحظ على المسارعة إلى التوبة والحذر من آفة تسويفها، فالتسويف يلقي بصاحبه في مهاوي الغفلة ويجعل القلب أسير أمانيه الكاذبة رجاء في مغفرة ورحمة بلا عمل. ومن أخطر الأماني أن يجد المرء نفسه يوم القيامة مثقلا بذنوبه مفرطا في صالح العمل. وحقيقة توبة الإنسان في رجوعه إلى الله تاركا سبل الذنوب، نادما على ما كان عليه، عازما على عدم العودة، فاتحا صفحة جديدة نقية بالصالحات والخير، مصاحبا للاستغفار، طالبا من ربه الكريم غفرانا ورحمة وسترا. توبة النصوح وإنابة عائد، محب خاضع تزكي النفس وتطهر القلب، هي روح العبادة ومفتاح قبولها عند الله. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وهنيئا له وعد الله بأن يتوب عليه. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والمؤمن الحق بطبيعته الإيمانية مبادر إلى التوبة لا يؤخرها حياء من ربه. أما من سلك مسالك الأماني والتسويف في العودة وطلب المغفرة مصرا على ذنوبه فقد أوقع نفسه في خطر عظيم، وخدعها وظلمها، وهو يجد الله يدعوه وينادي عباده إلى دار السلام، والله يحب التوابين والمتطهرين. لك الحمد، لك الحمد حمدا يوافي النعم على فضلك الهاطل المنسجم. لك الحمد يسرت سبل المتاب وناديت من قد عصى أو ظلم. لك الحمد تقبل عبدا أناب وآب وتاب وأبدى الندم إذا ما أتاك ويرجو رضاك وفي جوفه لهب يضطرم. لك الحمد ربي أعنت هديت بنور وهبت يجلي الظلم. لك الحمد تقبل منا اليسير وتعفو الكثير وتولي الكرم. فهيا بنا لله ربنا مع من ابتغى الفلاح وسعى له سعيه، جاعلا التوبة زاده والاستغفار رفيقه، وحفظ حق نفسه وحقوق غيره وحقوق مجتمعه، ليرحل بقلب سليم على صراط مستقيم.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: من أنباء الرسل من أنباء الرسل من أنباء الرسل. حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل من أنباء الرسل من أنباء الرسل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحييكم ونرحب بكم أعزائنا المستمعين الكرام عبر هذا الأثير، وحياكم الله في برنامجكم من أنباء الرسل ومع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع. حياكم الله دكتور.
2: أهلا وسهلا، بارك الله فيكم،
1: أكرمكم الله. وما أجمل الارتحال متدبرين كتاب الله سبحانه وتعالى وما جاء عن هؤلاء العظماء الرسل الكرام عليهم السلام، وعبر هذا القصص الحق ندرك الكثير من الحقائق ونعي الكثير من الأمور التي هي في هذا الدين العظيم رسائل من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان ليسلك سبيل النجاح والفلاح. ومن ذلك ما يأتي في هذا القصص الحق وأنباء الرسل عليهم السلام من ما يرينا الله سبحانه وتعالى من سنن إلهية، ومن بينها النجاة، نجاة المؤمنين حينما يحل العذاب بالأقوام والعياذ بالله تبارك وتعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن في قصص الأنبياء الكرام عبرا وحكما كثيرة. بين الله سبحانه وتعالى هذه العبر والحكم في عدد من آيات كتابه الكريم وسوره العظيمة، ولعلنا نتوقف قليلا عند سورة الشعراء التي ذكر الله سبحانه وتعالى أمر النجاة مع كل الأنبياء الذين ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة. وذكر ربنا عز وجل في سورة الشعراء النبي موسى عليه السلام والنبي إبراهيم عليه السلام، وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء هودا وصالحا ولوطا وشعيبا عليهم الصلاة والسلام. ومع كل واحد من هؤلاء الأنبياء الكرام يذكر الله سبحانه وتعالى هلاك الأقوام ونجاة الأنبياء ومن معهم من المؤمنين والصالحين. طبعا هذا الموضوع، موضوع النجاة، متناثر أيضا في آيات متعددة وسور أخرى، لا يخص فقط الأنبياء ومن معهم، وإنما يخص كل المؤمنين. وقد قرر الله سبحانه وتعالى هذا المبدأ في آيات متعددة كقوله سبحانه وتعالى وكذلك ننجي المؤمنين. في

0: خضم ما يحل بالأقوام من هلاك وما ينزل عليهم من عذاب، يكون هناك شأن مختلف مع الصالحين من أهل الإيمان بأنبياء الله سبحانه وتعالى، وكذلك مع الأنبياء أنفسهم عليهم الصلاة والسلام. وسبق الحديث عن مبدأ الهلاك، يعني هناك حلقة خاصة عن هذا الموضوع، مبدأ الهلاك والعذاب الذي يحل بالأقوام المكذبين، سواء كانوا في أزمان الأنبياء أو جاءوا بعدهم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الأولين وفي الآخرين، ولذلك قرر الله تعالى هذه القاعدة في مثل قوله جل شأنه: ولن تجد لسنة الله تبديلا. فسنة الهلاك واقعة بجميع المكذبين وجميع المعاندين وجميع المجرمين وجميع الظالمين. وفي هذا الزمان إذا نتلفت يمينا وشمالا نجد أن هناك أيضا من يشبه الأقوام السابقين في تكذيب آيات الله سبحانه وتعالى. ونحن نؤمن ونوقن أن سنة الله تعالى ماضية في أمثال هؤلاء، وفي المقابل سنته سبحانه وتعالى ماضية في نجاة أهل الإيمان وأهل الصلاح إذا تمسكوا بشرع الله سبحانه وتعالى. عودا إلى سورة الشعراء، سنجد في أواخر قصة النبي موسى عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أهلك فرعون ومن معه قال جل شأنه: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. هذا فيما يخص النبي موسى عليه السلام، فقد نجا نبي الله تعالى موسى عندما شق ربنا عز وجل له البحر بعد أن آمن السحرة الذين كانوا مع فرعون، آمنوا بنبي موسى عليه السلام، خروا لربنا سبحانه وتعالى ساجدين وآمنوا بموسى عليه السلام. ثم إن موسى عليه السلام خرج بالمؤمنين الذين معه وصار البحر أمامهم وفرعون ومن معه وراءهم، فربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن يضرب البحر بعصاه فانفلق، فمضى النبي موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين ومعه أيضا بنو إسرائيل، ولحقهم فرعون وجنوده وانطبق عليهم البحر، وكان قد فلق الله تعالى البحر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين. اقترب فرعون ومن معه من الجنود ورد الله تعالى البحر على ما كان، ونجى موسى عليه السلام ومن معه، وغرق وهلك فرعون ومن معه، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه السورة تتميز بهذا النسق الجميل، هذا النسق القرآني الرائع، هذا السبك وهذا النظم القرآني المتميز الذي يبدأ الحديث فيه عن بعث الأنبياء وردة فعل الأقوام، ثم هلاك هؤلاء الأقوام المكذبين ونجاة المؤمنين. ولذلك تقريبا كل الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في هذه السورة ختم الله تعالى قصتهم بهذا المعنى، بالنجاة ثم بهاتين الآيتين بالتحديد: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وعند النظر في الآية في معنى الآية، طبعا أيضا سبق في حلقة أخرى أن الآية هو الشيء الخارق، الشيء غير المعتاد الذي لا يأتي وفق ما اعتاده الناس من أحداث، حتى لو كان هذا الحدث يعني ربما يكون الحدث عذابا أو يكون الحدث نجاة، لكنه ربما يكون وفق ما يشاهده الإنسان ويسمع عنه كثيرا وقد يعتاده. لكن وصف الشيء بالآية معناه أن هذا الأمر استثنائي في معناه، في حجمه، في مداه، في تأثيره، وهو شامل للأمرين، شامل للعذاب وشامل للنجاة، شامل للهلاك وشامل للنجاة، فكلاهما آية. أن يكون العذاب بهذا الحجم وهذا المقدار وهذا التأثير وهذا الدمار. هذا آية، هذه آية، وأن ينجو من بين ذلك الدمار ثلة أو قلة من أهل الإيمان أيضا هذا آية في حد ذاته آية. فالآية منطبقة على الهلاك الذي هو حدث استثنائي عظيم، وعلى النجاة التي هي أيضا في ذلك الحدث الاستثنائي العظيم أيضا حدث استثنائي عظيم آخر.
1: والنجاة لفئة معينة هي التي آمنت وطاعت الله تعالى
0: بالضبط،
1: وليس عشوائية،
0: ليس عشوائية بالتحديد. أحسنت.
1: إذن مستمعينا الكرام، مخرج البرنامج سيف القرداني يدعونا للاستماع لهذه الآية الكريمة، ثم نعود إليكم مشيئة الله تعالى.

0: أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل.
1: نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، وشيخنا الدكتور ناصر السابع كان يحدثنا عن الآية العظيمة، وهي الأمر الخارق للعادة الذي يحصل. وهنا نتحدث عن آية نجاة المؤمنين وسط ذلك العذاب الذي يشمل يعني الأقوام.
2: نعم، هذه قصة موسى عليه السلام، وتأتي الآيات بعد ذلك تتكلم عن قصة النبي إبراهيم عليه السلام. طبعا النبي إبراهيم عليه السلام زمنا هو أسبق من النبي موسى عليه السلام، والنبي موسى عليه السلام من ذرية النبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. طبعا أيضا سيكون هناك حديث خاص ومطول عن النبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ولكن ربنا سبحانه وتعالى تكلم في البداية عن موسى عليه السلام ومن وعن فرعون وجنود فرعون وطغيان فرعون وتكذيب المكذبين ونجاة المؤمنين. والعجب في أمر في هذا الأمر السحرة، يعني في العادة مثل هذا الصنف من الناس قل ما يؤمن، أو ربما هو من في دائرة بعيدة عن الإيمان، لكن أن يؤمن السحرة وبهذه السرعة وبهذا مع هذه الدهشة ومباشرة عندما رأوا أن الأمر حق سجدوا لله سبحانه وتعالى وآمنوا. آمنا برب موسى، آمنا برب العالمين، وآمنا برب موسى وهارون في أكثر من موضع.
1: كانت أيضا لحظة تحدي،
2: لحظة تحدي
1: ولحظة أيضا تقريب من فرعون ومكافأة.
2: نعم، في البداية كانوا يطلبون الأجر، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، وقد وعدهم أيضا بإعطائهم مقابلا على ذلك. ومع اللحظة الصعبة التي فيها هيلمان الملك وما يشاهد الإنسان في مثل هذه المواضع مع هؤلاء الطغاة، سيكون المشهد يعني صعبا، ولكن على الرغم من ذلك آمنوا ونجاهم الله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل ذكر هذه الأشياء التي هي في مجملها آية، وكل ربما يكون كل جزء منها آية في حد ذاته، لكن وصف الله تعالى الأمر كله بأنه آية، مما يفيد أن هناك أن تلك التفاصيل الداخلة في هذا المشهد من الأشياء الاستثنائية. ذكر الله تعالى ذلك قبل خبر النبي إبراهيم عليه السلام. جاء بعد ذلك ذكر النبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وذكر الله تعالى ما يخصه وذكر صفاته وذكر دعوته لقومه وذكر حلمه وذكر أشياء تخصه عليه الصلاة والسلام. ثم تكلم الله تعالى عن المصير الأخروي، عن الجنة وعن النار، وفي ختام ذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. مما يعني أيضا أن الحديث عن النجاة ليس مقصورا فقط في الحياة الدنيا، النجاة الأخروية من أعظم الأشياء، من أعظم المصائر. فنجاة النبي إبراهيم عليه السلام في الدنيا من قومه ومما أعدوه له من الإحراق بالنار، هذا أمر، هذا بنفسه آية، وإن كان طبعا موضوع تآمر قوم إبراهيم عليه السلام لإحراقه بالنار لم يذكر في هذا السياق في سورة الشعراء، وإنما جاء في موضع آخر. لكن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن تفاصيل تتعلق بالنبي إبراهيم عليه السلام، وانتقل المشهد من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى، وفي الختام جاءت هذه الآية الكريمة في قول الله جل شأنه: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وهنا لم يذكر النجاة، لم تذكر النجاة بالتحديد، ولكن هي مشمولة بما ذكر الله تعالى في هذا السياق في مثل قوله جل شأنه: وأزلفت الجنة للمتقين. ثم قال الله تعالى وبرزت الجحيم للغاوين، فهناك الجنة التي هي نجاة للمؤمنين، ثم النار التي هي عذاب للمجرمين والغاوين، وكل من ذلك أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وتنتقل السورة من نبي إلى نبي، تكلم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عن نوح عليه السلام وما يعني أخبر به قومه من إرسال الله تعالى له إليهم بالإيمان والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والأمر بتقواه وطاعته والتذكير بنعم الله سبحانه وتعالى والتحذير من العذاب، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ويتكرر الأمر أيضا عند النبي هود عليه السلام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى عاد وذكرهم بنعم الله وأمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى وتقواه وحذرهم من العذاب إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وكذبوه وعاندوه، قال الله جل شأنه فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نلاحظ هنا في هذا السياق الحديث عن الهلاك والحديث عن النجاة، فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وربنا سبحانه وتعالى طبعا نجاه عليه السلام من هذا العذاب ونجاه من قومه وعنادهم. وانتقل المشهد أيضا إلى ثمود، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، وقص الله تعالى علينا عظة النبي صالح عليه السلام لقومه ثمود، ثم قال الله تعالى بعد ذلك في ختام بين النبي صالح عليه السلام وبين قومه ثمود بالتكذيب، قال الله جل شأنه فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ونفس الأمر يتكرر مع النبي لوط عليه السلام حينما عذب الله تعالى قومه المكذبين المعاندين الذين يأتون الفحشاء، قال الله تعالى في ختام هذه الآيات فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نفس الأمر تكرر أيضا مع النبي شعيب عليه السلام حينما أرسله الله تعالى إلى أصحاب الأيكة ووعظهم، وكانت ردة الفعل كشأن الأقوام مع أنبياء الله سبحانه وتعالى السابقين، قال الله تعالى في ختام هذه القصة وفي ختام هذا الحدث فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. طبعا ربنا سبحانه وتعالى نجى شعيبا عليه السلام كما ذكر ذلك في مواضع أخرى. فنلاحظ هنا عدة أشياء، منها طبعا أن الهلاك عام لهؤلاء الأقوام المكذبين وهي سنة الله سبحانه وتعالى، ونلاحظ أيضا في المقابل الأمر الثاني أن النجاة أيضا وعد الله تعالى لعباده المؤمنين للأنبياء ومن معهم من المؤمنين والصالحين، وينجيهم الله سبحانه وتعالى من هذا العذاب العام، وأيضا هذه سنة الله سبحانه وتعالى، وكلا الأمرين آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فهذا قانون يخص الهلاك ويخص النجاة. طبعا في موضوع النجاة أيضا تفاصيل أخرى ربما نتطرق لها في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى.
3: إذن آيات عظيمة، ذكرت آيات عظيمة فيما يتصل بهذه السنة التي نشاهدها ونتدبرها في كتاب الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المرسلين، والتي ذكرتها سورة الشعراء وكما ذكرتها سور أخرى أيضا كما تفضلتم. شكرا جزيلا شيخنا الدكتور ناصر السابع على هذا العطاء. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن إصغائكم لحلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل، نلتقيكم في الحلقة القادمة مشيئة الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
0: نمضي مع المتدبرين آيات الكتاب. الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم، حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم، تلاوة القارئ عبد السلام الوايلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 24 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقد تقدم أن هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وحرف العطف هو الواو، وصدرت هذه الجملة بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون للدلالة على التنبيه على أهمية الخبر. رب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وخبر إن لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، وقد وقع خبرها جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. وصدر الخبر بهذه اللام التي تتصل غالبا بخبر إن مكسورة الهمزة، وهي التي تسمى لام الابتداء، أو تسمى اللام المزحلقة، أو تسمى لام التوكيد. وهذه اللام حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يحكم فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو الذي يعبر عنه الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو بالفعل المستقبلي أو بالفعل المستقبلي، فعلى هذا يقول: يحكم فعل مستقبل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مع أن التعبير بالمضارع من التعبيرات القديمة أو من التعبيرات التي عبر بها المتقدمون حتى الشعراء، فنجد ذلك على سبيل المثال في شعر المتنبي في قصيدته التي مدح فيها ممدوحه المشهور وهو سيف الدولة الحمداني. يحكم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على كلمة ربك. بينهم، بين ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والظرف كالجار لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق الظرف بين يحكم بينهم، نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف بين والفعل يحكم، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف بين متعلق بالفعل يحكم. يوم القيامة، يوم ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، القيامة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف يوم القيامة متعلق بالفعل يحكم أيضا، يحكم يوم القيامة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف يوم القيامة والفعل يحكم، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف يوم القيامة متعلق بالفعل يحكم.
فيما كانوا فيه يختلفون، جار ومجرور. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وما يجوز أن تكون اسما موصولا، والمعنى على جهة التقريب في الذي كانوا فيه يختلفون، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، والمعنى في شيء كانوا فيه يختلفون، ويجوز فيما أن تكون مصدرية، والمعنى في اختلافهم. ونعرب ما على هذه الوجوه الثلاثة. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول كانوا فيه يختلفون، وقد صدرت صلة الموصول بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. كانوا فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الضم، لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، وخبر كان فيه يختلفون، وقد وقع خبرها جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، وحرف الجر في متعلق بالفعل يختلفون، فيه يختلفون، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل يختلفون، ترشد تلك العلاقة إلى أن في متعلق بالفعل يختلفون. يختلفون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه فعل الجميع أو لأنه

إعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدها صفتها، فالجملة كانوا فيه يختلفون في محل جر صفة لما، على هذا الوجه الذي جعلنا فيهما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية تكون ما حرفا على المشهور، خلافا لمن قال باسميتها، فنقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعدها صلتها، فالحرف المصدر موصول حرفي، أو فالحرف المصدري أو حرف المصدر موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، فالجملة كانوا فيه يختلفون صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما حرف مصدر أو موصولا حرفيا. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بفي، وتقدير الكلام على جهة التقريب: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة في اختلافهم. وحرف الجر في متعلق بالفعل يحكم، يحكم فيما كانوا فيه يختلفون، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل يحكم، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل يحكم. والجملة الفعلية: لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 25 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة جملة استئنافية صدرت بها هذه الآية، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. أدع فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأنه معتل الآخر، والأصل دعا يدعو، فحرف العلة الذي حذف هو الواو، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. إلى سبيل ربك جار ومجرور، إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، سبيل اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ربي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر إلى متعلق بالفعل ادعو، ادعو إلى سبيل ربك، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل ادعو، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل ادعو، بالحكمة جار
ومجرور.

0: الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الحكمة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق هذا الحرف؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الرحيم وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ونحن في سورة الشعراء ومع قصة إبراهيم عليه السلام في ضراعته لله عز وجل: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نقف هنا أيها الإخوة والأخوات مع قوله تعالى: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. نعم أخي المستمع الكريم، لأبي، واغفر لأبي، مع أنه مخالف له في المعتقد، مع أنه لم يتبعه في الحق الذي لا مرية فيه، سماه أبا وناداه في سورة مريم: يا أبتي، أربع مرات: يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، كما ذكرنا ذلك في حلقات ماضية. كم يؤسفني أن أسمع بعض الأبناء يسمي أباه بالشايب، يقول: أخذنا الشايب بالمستشفى، رحت أزور الشايب. هل صرت كبيرا حتى أنك لا تريد أن تنسبه إليك فتقول أبي؟ أم أن عبارة الشايب أحسن وأكثر برا وأكثر تواضعا من أبي أو والدي أو سيدي الوالد؟ هيا معا نقلب أيها الإخوة والأخوات صفحات المصحف، ماذا سنجد؟ تأملوا معي واسمعوا هذه الآيات بقلوبكم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وجاهدوا في الله حق جهاده، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. العجيب والمؤسف أن نجد بعض الناس يستهجن ويستنكر أن ينادي بعض الأولاد آباءهم بأبي، وكأننا لسنا عربا، وليس هذا القرآن تشريع في مصطلحاته وكلماته، كما أنه تشريع في أحكامه وأوامره، كما جاء القرآن بمصطلح الوالدية في آيات كثيرة: وبالوالدين إحسانا، وعلى لسان إبراهيم: ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وعلى لسان سيدنا عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وعلى لسان سيدنا سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وعلى لسان سيدنا نوح، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. فلنكن بهذا القرآن أكثر رقيا وأكثر سموا، ولنتخير المصطلحات القرآنية ففيها الخير والنور والبركة. تأخذ بهذا القرآن في مصطلحاته، تترك المصطلحات التي ليست مناسبة. هؤلاء الأنبياء ينسبون الآباء إليهم، أبي، والدي، والدتي. وخذ بكتاب الله حسبك إنه دليل مبين للطريق خفير. فما ضل من كان القرآن دليله، وما خاب من سير القرآن يسير. تمسك به في حالة السخط والرضا، وطهر به الآفات فهو طهور. وحارب به الشيطان والنفس تنتصر، فكافيك منه عاصم ونصير. هكذا يقول أبو مسلم رحمه الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،
1: وجعلنا فيها معايش. قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش. تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الذي جعل العزة في الاستغناء، وكرم اليد التي تبني وتصنع لتكفي نفسها طلب العطاء. نحمده سبحانه حمد من أيقن أن الأمة التي تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع هي أمة ترهن قرارها لغيرها. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي بنى سوقا حرة للمسلمين في المدينة ليحررهم من الاحتكار والتبعية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا حراس العمارة في الأرض، ويا رواد المعايش، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام مفهوم يمثل عصب الحياة للأوطان الحديثة، إنه الاستقلال الاقتصادي. هذا المصطلح الذي لا يعني الانعزال عن العالم، بل يعني التحرير من التبعية المذلة، وذلك من خلال الاعتماد على الذات ودعم المنتج الوطني. فما هي رؤية القرآن الكريم لصناعة الاكتفاء الذاتي؟ وكيف يكون إتقان الجودة هو السلاح الأقوى في معركة الأسواق؟ ولماذا يعد شراء المنتج المحلي عملا وطنيا وفريضة حضارية لتحقيق الاستخلاف؟ حين نبحر في كتاب الله عز وجل نجد مشهدا ينضح بمعاني الاستقلال الصناعي، مشهدا يربط قوة الدولة بما تنتجه مصانعها. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة سبأ موجها نبيه وخليفته داود عليه السلام أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. تأملوا هذا الأمر الرباني بالتصنيع، لم يأمره الله بشراء الدروع من أمم أخرى، بل أمره أن يعملها بيده لقومه. إن الدولة التي تستورد سلاحها وغذاءها ولباسها تبقى أمة مكبلة الإرادة. لقد حقق داود عليه السلام بهذه الصناعة الاستقلال العسكري والاقتصادي لمملكته. ولكن العبقرية القرآنية لا تقف عند مجرد الإنتاج، بل تتجاوزه إلى شرط قاس من شروط النجاح، وهو وقدر في السرد. والسرد هو نسج حلقات الدرع بعضها ببعض، أي اضبط المقاييس واحكم الصنعة، فلا تجعل الحلقة واسعة فينفلت المسمار ولا ضيقة فينكسر. إنها دعوة صريحة لجودة المنتج الوطني، فالمواطن لن يقبل على سلعة بلده مجاملة لوقت طويل إذا كانت رديئة. الاستقلال الاقتصادي يقوم على جناحين: مستهلك يدعم الصناعة المحلية بولاء، وصانع يتقي الله فيقدم أعلى معايير الجودة. هذا هو التوازن الذي صنع حضارة داود، وهو ذاته الذي يصنع نهضة الأوطان اليوم. وإذا ارتحلنا إلى مدرسة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، نجد قاعدة ذهبية في الاقتصاد الإسلامي، يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. كثيرا ما نفسر هذا الحديث على مستوى الأفراد بأن المعطي خير من الآخذ، ولكن فقه العمران يأخذنا إلى معنى أوسع كثيرا. اليد العليا هي الأمة المنتجة، الأمة المصدرة، الأمة التي تمتلك غذاءها ودواءها، بينما اليد السفلى هي الأمة المستهلكة التي تمد يدها للاستيراد في كل شيء، فتصبح أسيرة لمن يطعمها. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وجد أن السوق والاقتصاد يحتكره قوم آخرون من غير المسلمين، يتحكمون في الأسعار ويفرضون الربا. فماذا فعل النبي القائد؟ هل قبل بالتبعية الاقتصادية؟ كلا، لقد أسس سوقا جديدة مستقلة للمسلمين، خط بقدمه الشريفة مكانا في المدينة وقال: هذا سوقكم، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. يا لها من ثورة اقتصادية! لقد أوجل النبي صلى الله عليه وسلم بيئة حاضنة للمنتج الوطني الخاص بهم، أعفاهم من الضرائب الخراج ليشجع الناشئين في التجارة ويدعم التاجر المحلي ليقف على قدميه. إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الترجمة الأولى لفكرة دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من الاحتكار الخارجي. وإذا نظرنا كيف تربى جيل الصحابة على هذه العزة، نقف مجددا أمام الأنموذج الفذ. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما جاء فقيرا إلى المدينة، رفض أن يعيش عالة على نصف ثروة أخيه الأنصاري، بل قال: دلوني على السوق. ولكنه لم يدخل ليكون مجرد مستهلك، دخل سوق المدينة لينتج ويتاجر بأبسط الأشياء السمن والأقط. وبمرور الوقت وبتوالي الجهود المخلصة من عبد الرحمن وأمثاله، انتقلت القوة الاقتصادية من أيدي المحتكرين إلى أيدي صناع الحياة الجدد. لقد حول الصحابة شعار دلوني على السوق إلى منهج عمل، فأصبحوا هم الذين يستوردون ويصدرون، وهم الذين يصنعون. إن هذا الموقف يعلمنا أن الاستقلال ليس هبة توهب، بل هو سعي ينتزع. عندما شجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على إحياء موات الأرض، كان يسعى لضمان القوت المحلي. كانوا يعلمون أن الرقبة التي تنتظر اللقمة من غيرها ستنحني له يوما ما، فاختاروا لأنفسهم شمخ الرقاب وعزة الأيدي العاملة.
1: وجعلنا فيها معايش.
2: أيها المستمع الكريم، لننقل هذه القيمة العظيمة إلى واقعنا اليوم. إن دعم المنتج الوطني ليس مجرد حملة ترويجية لشركات باحثة عن الربح، بل هو مهمة حضارية لتحصين قرار الأمة. عندما تشتري منتجا صنع في بلدك، فأنت في حقيقة الأمر توفر فرصة عمل شاب من أبناء وطنك، وتحافظ على رأس المال داخل دورتك الاقتصادية، وتبني جدارا عازلا ضد التقلبات العالمية التي قد تغلق دوننا أبواب الاستيراد في أي لحظة. ولكن هنا رسالة صارمة بميزان الشرع إلى الصانع والمنتج المحلي. أيها المنتج، لا تستغل العاطفة الوطنية لتمرير بضائع رديئة. إن خيانة الجودة هي طعنة في صميم الاستقلال الاقتصادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا. إذا أردت للمواطن أن يترك المنتج الأجنبي ويقبل على صنعتك، فيجب أن تتقي الله فيه، وأن تطبق قاعدة وقدر في السرد. احكم صنعتك، وحسن منتجك، واحترم عقل المستهلك. وإلى المستهلك أقول: قد تجد في البداية نقصا يسيرا أو فارقا بسيطا، لكن دعمك للصناعة الناشئة هو الذي يدفعها للتطور. فالأمم التي غزت العالم بصناعاتها بدأت بمنتجات بسيطة، لكنها وجدت شعبا يدعمها حتى صلب عودها وتمكنت. كن أنت الظهير الاقتصادي لأمتك، فإن كل ريال تنفقه في منتج وطنك هو لبنة في جدار استقلاله.
1: وجعلنا فيها معايش.
2: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن الاستقلال الحقيقي لا يكتب على الورق، بل يكتب بعرق العاملين في مصانعهم، وبذكاء التجار في أسواقهم، وبوعي المستهلكين في بيوتهم. الاستخلاف بالأرض يتطلب منا أن نكون اليد العليا، منتجين لا عالة، صناعا لا تبعا. نسأل الله العلي القدير أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يبارك في صنائعنا وتجاراتنا، وأن يجعل أوطاننا آمنة مطمئنة، غنية بخيراتها، عصية على كل ضعف أو تبعية. اللهم اجعلنا ممن أحكم العمل وأتقن الصنعة ونفع العباد. طابت معايشكم بالعزة والاستغناء، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
3: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

البخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.
2: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. هل يمكن أن تعصي الله وأنت تطيع القانون ظاهريا؟ هل يمكن أن ترتكب ما يسمى بالجريمة الكاملة التي لا يمسك عليك فيها أحد دليلا ماديا، ومع ذلك تكون عند الله من الخاسرين؟ قصتنا اليوم عن قرية ساحلية كان أهلها أذكياء، لكن ذكاءهم قادهم إلى الهلاك. أرادوا أن يخدعوا الله كما يخدعون البشر. اخترعوا ما يسمى بالثغرة القانونية. قالوا: نحن لم نصطد يوم السبت، وهم كاذبون بلسان الحال. كيف تحول هؤلاء المحتالون الأذكياء إلى قردة خاسئين؟ ونحن أمام إحدى القرى التي هي على شاطئ البحر. امتحنهم الله تعالى امتحان الإرادة. حرم عليهم الصيد يوم السبت، يوم يتفرغون فيه للعبادة، وأحله لهم باقي الأسبوع. ولكن ليزيد الاختبار صعوبة، جعل السمك يتصرف بغرابة. يوم السبت يوم المنع، تأتيهم الحيتان والأسماك شرعا، أي ظاهرة على سطح الماء، كثيرة وسهلة الصيد. ويوم الأحد وباقي الأسبوع يوم الحل، تختفي الأسماك وتغوص في الأحماق. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، سال لعاب الصيادين، المال يسبح أمام أعينهم ولا يستطيعون لمسه. بدأ الشيطان يوسوس بحيلة لهم. لم يذهبوا للصيد يوم السبت مباشرة خشية العقاب الظاهر. تفتقت أذهانهم عن حيلة غريبة. يحفرون الحفر وينصبون الشباك يوم الجمعة. يأتي السمك يوم السبت فيقع في الشباك والحفر ولا يستطيع الخروج. يأتون يوم الأحد ليجمعوا الصيد. قالوا بتبجح: نحن لم نفعل شيئا يوم السبت، الشباك هي التي صادت. احترموا صورة الأمر وانتهكوا حقيقته. الناس في ذلك المجتمع انقسموا إلى ثلاثة أقسام: العصاة المحتالون الذين نفذوا الحيلة، والناصحون الإيجابيون الذين واجهوهم وقالوا هذا حرام وتحايل، والفريق الثالث السلبيون المتخاذلون الذين سكتوا وثبطوا الناصحين قائلين: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني لا فائدة، دعوهم وشأنهم. رد الناصحون بقولهم: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، نقوم بواجبنا لنعذر أمام الله. وجاءت لحظة العقاب، نجى الله الناصحين فقط، وأخذ الذين ظلموا أي العصاة، وقيل معهم الساكتون بعذاب بئيس. مسخهم الله ليس أجسادا ميتة، بل حول هيئتهم إلى حيوانات تشبه سلوكهم. كونوا قردة خاسئين. القرد يقلد حركات الإنسان دون عقل، وهؤلاء قلدوا حركات العبادة والطاعة دون تقوى. أيها الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، قصة أصحاب السبت هي أصل في باب ما يسمى بسد الذرائع ورفض الحيل. فالعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ. في عالم العقود، عندما نصوغ العقود يبدو العقل شرعيا أو قانونيا على الورق، لكنه في الحقيقة مغلف بالمحرمات. الله تعالى لا يخدع بهذا كله، الله تعالى ينظر إلى المقاصد. إذا استخدمت حيلة لتصل إلى الحرام فأنت مرتكب للحرام، وإثمك مضاعف لأنك استهزأت بآيات الله وجعلتها لعبة. التحايل هو خداع للنفس قبل أن يكون خداعا للخالق. والأمر الثاني خطر الحياد السلبي في المؤسسات، الذين هم يمثلون الفئة الثالثة التي قالت لم تعظون، كانت ترى المنكر وتسكت بل وتلوم المصلحين، وهم من أمثال الموظفين الذين يقولون أنا مالي أو ليس لي دخل في هذا، من الأفضل أن أكون في حالي. القرآن يذكر هؤلاء بأن السكوت عن الحق في وقت الأزمات هو مشاركة صامتة في الباطل. والأمر الثالث التدرج في المعصية. لم يبدأ الصيد فورا، بدأت الفكرة بخاطرة ثم حفرة صغيرة ثم شباك ثم استحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك الانحرافات الأخلاقية والمالية تبدأ دائما بخطوة صغيرة، تبدو بريئة أو بثغرة مثلا، ثم بعد ذلك تنتهي بكارثة. فعلينا أن نقطع طريق الحيلة من بدايته. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، كل حيلة تستحل بها محارم الله فهي باطلة. قصة أصحاب السبت هو درس بليغ، بل درس إنذار لكل من يظن أنه أذكى من شريعة الله تعالى وأذكى من القانون الإلهي. فتذكروا ولنتذكر جميعا بأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نتعامل مع الله تعالى بوضوح وصدق، الصدق منجاه والتحايل مهلكة ولو بعد حين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهدي القرآن العظيم، وأن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة، وعلى أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان

آل فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة

الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون

لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين

لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل

أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين

معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون

زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين

تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم

لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين

الآخرين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين

حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور.

وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

قتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.

قبل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بين

والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم

محرما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله

الناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.

برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله

بَأْسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا

ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين

جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات

شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم

رضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟

الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما

الشجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة

لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون

قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون

متكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم

تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم

وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا رب

المودة والله قدير والله غفور رحيم.

هم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.

تَتَّفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

فاتقوا واتقوا الله الذي أنتم

0: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: اليوم نبدأ لقاءنا معكما ومع المستمعين والمستمعات بالآية التي تحمل الرقم 32 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
1: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: بإذن الله أتلوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نستخرج أولا الأحكام التجويدية من هذه الآية الكريمة؟
1: جميل جدا، وهي قليلة نظرا إلى قصر الآية. يقول الله سبحانه: ووصى بها إبراهيم.
0: قلقلة في باء إبراهيم يا أستاذنا.
1: جميل، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب،
2: وهنا أيضا قلقلة يا أستاذنا.
1: هكذا إذا وقفنا، وإذا وصلنا تحركت الباء فلا تقلقل لأنها محركة. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم، إلا وأنتم.
0: جاء الإخفاء هنا يا أستاذنا.
1: أخفي النون قبل التاء إذ التاء من حروف الإخفاء. إلا وأنتم مسلمون.
0: جاء الإخفاء هنا يا أستاذنا.
1: حيث أخفيت النون قبل التاء والتاء من حروف الإخفاء. وأنتم مسلمون.
2: يليه إدغام مثلين.
1: جميل، ميم أنتم في ميم مسلمون، إدغام متماثلين، وانتهى ما في الآية من أحكام التجويد.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها؟
1: الآية مناسبتها لما قبلها واضحة جدا، حيث اشتملت على الضمير العائد إلى الملة في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، سيقت من أجل استيفاء مناقب إبراهيم عليه السلام والثناء عليه، لأن من رغب عن ملته حكم عليه بالسفه، والله سبحانه وتعالى أثنى عليه حيث قال: أسلمت لرب العالمين، مباشرة بعد قول الله له أسلم. ثم بعد ذلك هكذا جاء التعبير: ووصى بها، أي بالملة، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. فهذه الآية حلقة من تلك السلسلة المتواصلة في بيان مناقب خليل الرحمن.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نبدأ بإعراب بعض جمل هذه الآية الكريمة؟
1: جميل جدا. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. الواو نقول عنها
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها،
1: أو هي للاستئناف.
0: هي للاستئناف.
1: يمكن أن تكون الواو واو استئناف هنا، ويمكن أن تكون حرف عطف على ما قبلها، أي عطفت ما بعدها على ما قبلها، فتكون وصى معطوفة على إذ قال، على قال، إذ قال له ربه أسلم، أو على اصطفى، وهذا هو الأفضل. اصطفيناه في الدنيا ووصى إبراهيم بها بنيه، وهكذا، فتكون وصى معطوفة على اصطفى. وصى
0: فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة يا أستاذنا،
1: والمضارع منه
2: يوصي،
1: وأمره
0: وصي،
1: واسم الفاعل موص، واسم المفعول موصى. أما المصدر فالتوصية، هذا هو فعل، فعل مصدره التفعلة، وصى توصية، كزكى تزكية. وأما أوصى وهو مرادف وصى، فالمصدر منه الإيصاء،
2: الإيصاء،
1: نعم، واسم الفاعل منه
2: موص،
1: واسم المفعول الموصى، وأمره أوصي، ومضارعه يوصي. وصى وأوصى بمعنى واحد، وقرئت الآية بهما. ووصى بها
0: جار ومجرور،
1: إبراهيم
2: الفاعل،
1: بني
0: مفعول به منصوب يا أستاذنا،
1: وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم، وبني مضاف،
2: والهاء مضاف إليه.
1: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب،
0: الواو عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
1: أين المعطوف بها؟
2: المعطوف يعقوب،
1: والمعطوف عليه
0: إبراهيم.
1: جميل، فكلاهما اشتركا في هذه التوصية: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يا بني،
0: يا أداة نداء يا أستاذنا.
1: بني منادى مضاف وبني مضاف وبني مضاف والياء مضاف إليه أدغمت الياء في الياء. وبني كما قلنا منصوب لأنه منادى مضاف، أما الياء في بني مبني على الفتح في موضع جر. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، إن حرف توكيد ونصب، فأين اسم إن؟
0: لفظ الجلالة الله.
1: إن الله اصطفى،
2: اصطفى فعل ماض مبني على الفتح المقدر.
1: أين فاعل اصطفى؟
0: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
1: يعود إلى لفظ الجلالة. الدين
0: مفعول به منصوب،
1: لكم
2: جار ومجرور.
1: إن الله اصطفى لكم الدين، جميل جدا. هذا النداء يا بني إن الله اصطفى لكم الدين مفعول به لوصى، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، مقول وصى لأن وصى مضمونها قال وأمر، ولك أن تجعلها مفعولا به لفعل محذوف أي قائلا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أو قائلين إبراهيم ويعقوب قائلين إن الله اصطفى لكم الدين.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب؟
1: هنا إخبار وليس خطابا، وإنما الإخبار هذا كسائر أخبار القرآن لكل من بلغه، هذا ليس خطابا وإنما هو خبر، والأخبار في القرآن ترد مرادا بها كل من بلغه القرآن. فالله يخبر عن إبراهيم عليه السلام أنه وصى بملته بنيه، ويعقوب كذلك وصى بتلك الملة بنيه.
2: وبهذا يا أستاذنا نختم حديثنا عن هذه الآية لهذه الحلقة.
1: سبحان الله، هذا الوقت دائما يطاردنا، ولكننا نلتقي غدا بإذن الله تعالى في ظلال هذه الآية الوارفة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. هل يمكن أن تعصي الله وأنت تطيع القانون ظاهريا؟ هل يمكن أن ترتكب ما يسمى بالجريمة الكاملة التي لا يمسك عليك فيها أحد دليلا ماديا، ومع ذلك تكون عند الله من الخاسرين؟ قصتنا اليوم عن قرية ساحلية كان أهلها أذكياء، لكن ذكاءهم قادهم إلى الهلاك. أرادوا أن يخدعوا الله كما يخدعون البشر، اخترعوا ما يسمى بالثغرة القانونية. قالوا نحن لم نصطد يوم السبت، وهم كاذبون بلسان الحال. كيف تحول هؤلاء المحتالون الأذكياء إلى قردة خاسئين؟ ونحن أمام إحدى القرى التي هي على شاطئ البحر، امتحنهم الله تعالى امتحان الإرادة، حرم عليهم الصيد يوم السبت، يوم يتفرغون فيه للعبادة، وأحله لهم باقي الأسبوع. ولكن ليزيد الاختبار صعوبة جعل السمك يتصرف بغرابة. يوم السبت يوم المنع، تأتيهم الحيتان والأسماك شرعا، أي ظاهرة على سطح الماء كثيرة وسهلة الصيد، ويوم الأحد وباقي الأسبوع يوم الحل تختفي الأسماك وتغوص في الأحماق، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. سال لعاب الصيادين، المال يسبح أمام أعينهم ولا يستطيعون لمسه. بدأ الشيطان يوسوس بحيلة لهم، لم يذهبوا للصيد يوم السبت مباشرة خشية العقاب الظاهر، تفتقت أذهانهم عن حيلة غريبة. يحفرون الحفر وينصبون الشباك يوم الجمعة، يأتي السمك يوم السبت فيقع في الشباك والحفر ولا يستطيع الخروج. يأتون يوم الأحد ليجمعوا الصيد، قالوا بتبجح: نحن لم نفعل شيئا يوم السبت، الشباك هي التي صادت. احترموا صورة الأمر وانتهكوا حقيقته. الناس في ذلك المجتمع انقسموا إلى ثلاثة أقسام: العصاة المحتالون الذين نفذوا الحيلة، والناصحون الإيجابيون الذين واجهوهم وقالوا هذا حرام وتحايل، والفريق الثالث السلبيون المتخاذلون الذين سكتوا وثبطوا الناصحين قائلين: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني لا فائدة، دعوهم وشأنهم. رد الناصحون بقولهم: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، نقوم بواجبنا لنعذر أمام الله. وجاءت لحظة العقاب، نجى الله الناصحين فقط، وأخذ الذين ظلموا أي العصاة، وقيل معهم الساكتون بعذاب بئيس. مسخهم الله ليس أجسادا ميتة، بل حول هيئتهم إلى حيوانات تشبه سلوكهم، كونوا قردة خاسئين. القرد يقلد حركات الإنسان دون عقل، وهؤلاء قلدوا حركات العبادة والطاعة دون تقوى. أيها الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، قصة أصحاب السبت هي أصل في باب ما يسمى بسد الذرائع ورفض الحيل، فالعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ. في عالم العقود عندما نصوغ العقود يبدو العقد شرعيا أو قانونيا على الورق، لكنه في الحقيقة مغلف بالمحرمات. الله تعالى لا يخدع بهذا كله، الله تعالى ينظر إلى المقاصد. إذا استخدمت حيلة لتصل إلى الحرام فأنت مرتكب للحرام، وإثمك مضاعف لأنك استهزأت بآيات الله وجعلتها لعبة. التحايل هو خداع للنفس قبل أن يكون خداعا للخالق. والأمر الثاني خطر الحياد السلبي في المؤسسات، الذين هم يمثلون الفئة الثالثة التي قالت: لم تعظون، كانت ترى المنكر وتسكت بل وتلوم المصلحين. وهم من أمثال الموظفين الذين يقولون: أنا مالي أو ليس لي دخل في هذا، من الأفضل أن أكون في حالي. القرآن يذكر هؤلاء بأن السكوت عن الحق في وقت الأزمات هو مشاركة صامتة في الباطل. والأمر الثالث التدرج في المعصية. لم يبدأوا الصيد فورا، بدأت الفكرة بخاطرة ثم حفرة صغيرة ثم شباك ثم استحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك الانحرافات الأخلاقية والمالية تبدأ دائما بخطوة صغيرة تبدو بريئة أو بثغرة مثلا، ثم بعد ذلك تنتهي بكارثة. فعلينا أن نقطع طريق الحيلة من بدايته. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، كل حيلة تستحل بها محارم الله فهي باطلة. قصة أصحاب السبت هو درس بليغ، بل درس إنذار لكل من يظن أنه أذكى من شريعة الله تعالى وأذكى من القانون الإلهي. فتذكروا ولنتذكر جميعا بأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نتعامل مع الله تعالى بوضوح وصدق، الصدق منجاه والتحايل مهلكة ولو بعد حين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهدي القرآن العظيم، وأن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة، وعلى أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
6: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: أعظم الدعوات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم التواب الرحيم البر الكريم الذي جعل من رحمته ترياق الأرواح الظمأ وبشارة النجاة من كل بلوى وسبيل الوصول إلى ظلال الرضا. أعظم ما يجده المتأمل من دعوات في حياته هي دعوة الله لعباده إلى التوبة، حيث تتجلى رحمته الواسعة، رحمة تفتح أبواب الرجوع لكل من أذنب مهما عظمت ذنوبه ولو أسرف على نفسه. والتوبة شرف عظيم يهنأ بها من أقبل إلى رحاب ربه صادقا نادما مستغفرا، وهو يرى الناس متباينين في مسيرهم بين تائبين ماضين في سبيل الهداية والنور، وبين مصرين يتبعون الأهواء ويلهثون وراء الشهوات ويأتمون بالباطل. ولذا كان من الضرورة الإيمانية الحظ على المسارعة إلى التوبة والحذر من آفة تسويفها، فالتسويف يلقي بصاحبه في مهاوي الغفلة ويجعل القلب أسير أمانيه الكاذبة رجاء في مغفرة ورحمة بلا عمل. ومن أخطر الأماني أن يجد المرء نفسه يوم القيامة مثقلا بذنوبه مفرطا في صالح العمل. وحقيقة توبة الإنسان في رجوعه إلى الله تاركا سبل الذنوب، نادما على ما كان عليه، عازما على عدم العودة، فاتحا صفحة جديدة نقية بالصالحات والخير، مصاحبا للاستغفار، طالبا من ربه الكريم غفرانا ورحمة وسترا. توبة النصوح وإنابة عائد، محب خاضع تزكي النفس وتطهر القلب، هي روح العبادة ومفتاح قبولها عند الله. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وهنيئا له وعد الله بأن يتوب عليه. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والمؤمن الحق بطبيعته الإيمانية مبادر إلى التوبة لا يؤخرها حياء من ربه. أما من سلك مسالك الأماني والتسويف في العودة وطلب المغفرة مصرا على ذنوبه فقد أوقع نفسه في خطر عظيم وخدعها وظلمها، وهو يجد الله يدعوه وينادي عباده إلى دار السلام، والله يحب التوابين والمتطهرين. لك الحمد، لك الحمد حمدا يوافي النعم على فضلك الهاطل المنسجم. لك الحمد يسرت سبل المتاب وناديت من قد عصى أو ظلم. لك الحمد تقبل عبدا أناب وآب وتاب وأبدى الندم، إذا ما أتاك ويرجو رضاك وفي جوفه لهب يضطرم. لك الحمد ربي أعنت هديت بنور وهبت يجلي الظلم. لك الحمد تقبل منا اليسير وتعفو الكثير وتولي الكرم. فهيا بنا لله ربنا مع من ابتغى الفلاح وسعى له سعيه، جاعلا التوبة زاده والاستغفار رفيقه، وحفظ حق نفسه وحقوق غيره وحقوق مجتمعه، ليرحل بقلب سليم على صراط مستقيم.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. التاسعة ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ أخاه جلالة ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش. تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتحذيرات دولية وأممية من تفاقم العنف وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على مئات الشركات بدعوى مساعدة موسكو في الحرب. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش. أعرب فيها جلالة السلطان عن تمنياته الطيبة للمملكة المغربية الشقيقة بقيادة جلالته بتحقيق الاستقرار الدائم والازدهار المتصاعد بما يلبي تطلعات الشعب المغربي الشقيق. أكدت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية شنت ضربات نوعية محددة ضد أهداف على أراضي جمهورية العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة. وأوضحت المملكة العربية السعودية أن هذه الضربات أتت انطلاقا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي، مشيرة إلى أنها لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد في حال تعرضت لأي اعتداءات. عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اجتماعا طارئا بناء على خلفية القصف الذي تعرض له العراق فجر اليوم. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الهجمات استهدفت عددا من مقار هيئة الحشد الشعبي في عدد من المحافظات العراقية وأسفرت عن مقتل 20 منتسبا وإصابة أكثر من 30 آخرين وحدوث أضرار مادية متفاوتة. أعلن الجيش الأردني أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ استهدفت الأراضي الأردنية. وقال الجيش الأردني في بيان أنه تم اعتراض وتدمير الصواريخ دون أن يشير إلى وقوع أي إصابات أو خسائر مادية. وفي رد على الهجوم الذي استهدف الأردن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سوف تقصف إيران بشدة. ترامب أشار كذلك إلى أن القصف الذي استهدف مواقع للحشد الشعبي في العراق قد تم بالتنسيق مع الحكومة العراقية. في المقابل تحدث التلفزيون الإيراني عن تعرض موقع على الشريط الحدودي لمدينة بيرانشار في محافظة أذربيجان الغربية لاستهداف أمريكي. شهدت المناطق الجنوبية اللبنانية تصعيدا ميدانيا بعد قصف الجيش الإسرائيلي عدة مناطق وتوغل آلياته مواصلا خروقاته في خطوة قد تعرض تنفيذ المناطق التجريبية لتحديات عدة. يأتي ذلك بينما تستعد لبنان وإسرائيل لعقد جولة جديدة من المفاوضات في روما الأسبوع المقبل لبحث مسار توسيع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. تتواصل غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة، بينما تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة عمليات اقتحام واعتقال وهدم لمنازل الفلسطينيين. في موازاة ذلك حذرت الأمم المتحدة من تدهور سريع للوضع في الضفة الغربية منددة بتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون. قتل 3 أشخاص على الأقل في غارات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة بيلغرود الحدودية الروسية، وأصيب 19 آخرون في هجوم استهدف حافلة. وقالت السلطات الروسية إن غارة بطائرة مسيرة على أحد المحلات التجارية في قرية قريبة من الحدود أسفرت عن مقتل 2، كما لقي شخص آخر مصرعه في هجوم على بلدة تقع خارج المدينة الرئيسة في المنطقة والتي تحمل اسم بيلغرود أيضا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الهجوم الأحدث أظهر أن أوكرانيا توجه هجمات على وسائل النقل العام، متهمة كييف بشن هجمات ممنهجة على الحافلات في مناطق روسية مختلفة. هذا وأعلنت روسيا أنها دمرت أكثر من 70 موقعا لتخزين المواد والذخيرة والوقود للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
في سياق متصل يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أكثر من 1600 شركة بدعوى مساعدتها لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن عدد الشركات هو الأكبر في قرار واحد للعقوبات الأوروبية على روسيا منذ بدء الحرب، فيما يقدر إجمالي الإيرادات السنوية للشركات المستهدفة بأكثر من 20 مليار دولار. ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة متزايدة في فرض عقوبات على موسكو، إذ تطلب الدول الأعضاء استثناءات من الالتزام بالعقوبات للحد من الأضرار الاقتصادية. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف مقتل ما لا يقل عن 23 طفلا وإصابة 25 آخرين شمال كردفان غرب السودان منذ تصاعد حدة النزاع حول مدينة الأبيض في الشهرين الماضيين. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى مقتل 4 أطفال على الأقل مؤخرا في منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا خلال الشهر الجاري إلى 8 أطفال على الأقل. وأظهر البيان مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 330 طفلا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مؤكدا أن العنف المستمر والنزوح المتكرر وتدمير البنية الأساسية المدنية يعرض حياة الأطفال وسلامتهم ومستقبلهم للخطر. ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب إقليم كوماموتو في جنوب اليابان إلى 13 شخصا على الأقل وعشرات المصابين، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وتصدعت طرق في أنحاء المنطقة نتيجة الزلزال الذي تجاوزت شدته 7 درجات، كما صدرت تعليمات لنحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز إيواء وسط استمرار الهزات الارتدادية. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن من بين 20 و30 عاملا كانوا في عداد المفقودين بعد انهيار جزئي لأكبر مركز تجاري بإقليم كوماموتو. ارتفعت حصيلة وفيات الفيضانات في ولاية أسام الهندية إلى 75 حالة وفاة، وقالت السلطات إن 7 مناطق لا تزال تعاني من آثار الفيضانات. وفي الصين عثرت فرق الإنقاذ على 30 متوفيا إضافيا، وجرفوا بفعل انزلاق التربة الذي وقع في 17 من الشهر الجاري بمقاطعة بنغشوي، وهو ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 41 حالة إضافة إلى عدد من المفقودين. كما أدت الكارثة إلى جرف مباني سكنية عند سفح جبل وعلى ضفة النهر. وإلى قارة أفريقيا، فقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 3360 حالة، توفي منها 1487 شخصا. وفي نيجيريا قتل 40 مسلحا على الأقل في ولاية كاتسين الشمالية خلال عملية أمنية. وأفادت السلطات بأن قوات الأمن اشتبكت مع مسلحين هاجموا قرية جوغا، وبينت التقارير الأمنية أن المسلحين كانوا يخططون لمهاجمة عدة قرى قبل تنفيذ هجمات منسقة على مدينة باكوري، مشيرة إلى تكبيد الجماعات المسلحة خسائر كبيرة بعدما حاولت استعادة المناطق التي فقدتها. أما في كينيا فقد لقي 5 من رجال الشرطة حتفهم في اشتباك مع مسلحين بالقرب من الحدود الصومالية، وقالت الشرطة الكينية إنها تواصل مطاردة المسلحين بعد أن استهدف جهاز ناسف فريق تعزيزات أرسل إلى المنطقة، وهو ما أدى إلى تدمير مركبة مدرعة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ أخاه جلالة ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش. تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتحذيرات دولية وأممية من تفاقم العنف وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على مئات الشركات بدعوى مساعدة موسكو في الحرب.
من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، هذه تحيات الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل حمود بن سالم بن عرابة. إلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل

يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون

قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصبح

وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلق

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الرحيم وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ونحن في سورة الشعراء ومع قصة إبراهيم عليه السلام في ضراعته لله عز وجل: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نقف هنا أيها الإخوة والأخوات مع قوله تعالى: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. نعم أخي المستمع الكريم، لأبي، واغفر لأبي، مع أنه مخالف له في المعتقد، مع أنه لم يتبعه في الحق الذي لا مرية فيه، سماه أبا وناداه في سورة مريم: يا أبتي، أربع مرات: يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، كما ذكرنا ذلك في حلقات ماضية. كم يؤسفني أن أسمع بعض الأبناء يسمي أباه بالشايب، يقول: أخذنا الشايب بالمستشفى، رحت أزور الشايب. هل صرت كبيرا حتى أنك لا تريد أن تنسبه إليك فتقول أبي؟ أم أن عبارة الشايب أحسن وأكثر برا وأكثر تواضعا من أبي أو والدي أو سيدي الوالد؟ هيا معا نقلب أيها الإخوة والأخوات صفحات المصحف، ماذا سنجد؟ تأملوا معي واسمعوا هذه الآيات بقلوبكم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وجاهدوا في الله حق جهاده، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. العجيب والمؤسف أن نجد بعض الناس يستهجن ويستنكر أن ينادي بعض الأولاد آباءهم بأبي، وكأننا لسنا عربا، وليس هذا القرآن تشريع في مصطلحاته وكلماته، كما أنه تشريع في أحكامه وأوامره، كما جاء القرآن بمصطلح الوالدية في آيات كثيرة، وبالوالدين إحسانا، وعلى لسان إبراهيم: ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وعلى لسان سيدنا عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وعلى لسان سيدنا سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وعلى لسان سيدنا نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. فلنكن بهذا القرآن أكثر رقيا وأكثر سموا، ولنتخير المصطلحات القرآنية ففيها الخير والنور والبركة. تأخذ بهذا القرآن في مصطلحاته، تترك المصطلحات التي ليست مناسبة. هؤلاء الأنبياء ينسبون الآباء إليهم، أبي، والدي، والدتي. وخذ بكتاب الله حسبك إنه دليل مبين للطريق خفير، فما ضل من كان القرآن دليله، وما خاب من سير القرآن يسير. تمسك به في حالة السخط والرضا، وطهر به الآفات فهو طهور، وحارب به الشيطان والنفس تنتصر، فكافيك منه عاصم ونصير. هكذا يقول أبو مسلم رحمه الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش. تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: بسم الله الذي جعل العزة في الاستغناء وكرم اليد التي تبني وتصنع لتكفي نفسها طلب العطاء. نحمده سبحانه حمد من أيقن أن الأمة التي تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع هي أمة ترهن قرارها لغيرها. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي بنى سوقا حرة للمسلمين في المدينة ليحررهم من الاحتكار والتبعية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا حراس العمارة في الأرض ويا رواد المعايش، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام مفهوم يمثل عصب الحياة للأوطان الحديثة، إنه الاستقلال الاقتصادي. هذا المصطلح الذي لا يعني الانعزال عن العالم، بل يعني التحرير من التبعية المذلة، وذلك من خلال الاعتماد على الذات ودعم المنتج الوطني. فما هي رؤية القرآن الكريم لصناعة الاكتفاء الذاتي؟ وكيف يكون إتقان الجودة هو السلاح الأقوى في معركة الأسواق؟ ولماذا يعد شراء المنتج المحلي عملا وطنيا وفريضة حضارية لتحقيق الاستخلاف؟ حين نبحر في كتاب الله عز وجل نجد مشهدا ينضح بمعاني الاستقلال الصناعي، مشهدا يربط قوة الدولة بما تنتجه مصانعها. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة سبأ موجها نبيه وخليفته داود عليه السلام أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. تأملوا هذا الأمر الرباني بالتصنيع، لم يأمره الله بشراء الدروع من أمم أخرى، بل أمره أن يعملها بيده لقومه. إن الدولة التي تستورد سلاحها وغذاءها ولباسها تبقى أمة مكبلة الإرادة. لقد حقق داود عليه السلام بهذه الصناعة الاستقلال العسكري والاقتصادي لمملكته. ولكن العبقرية القرآنية لا تقف عند مجرد الإنتاج، بل تتجاوزه إلى شرط قاس من شروط النجاح، وهو وقدر في السرد. والسرد هو نسج حلقات الدرع بعضها ببعض، أي اضبط المقاييس واحكم الصنعة، فلا تجعل الحلقة واسعة فينفلت المسمار ولا ضيقة فينكسر. إنها دعوة صريحة لجودة المنتج.

0: نافذة ذهبية في الاقتصاد الإسلامي، يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. كثيرا ما نفسر هذا الحديث على مستوى الأفراد بأن المعطي خير من الآخذ، ولكن فقه العمران يأخذنا إلى معنى أوسع كثيرا. اليد العليا هي الأمة المنتجة، الأمة المصدرة، الأمة التي تمتلك غذاءها ودواءها، بينما اليد السفلى هي الأمة المستهلكة التي تمد يدها للاستيرار في كل شيء، فتصبح أسيرة لمن يطعمها. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وجد أن السوق والاقتصاد يحتكره قوم آخرون من غير المسلمين يتحكمون في الأسعار ويفرضون الربا، فماذا فعل النبي القائد؟ هل قبل بالتبعية الاقتصادية؟ كلا، لقد أسس سوقا جديدة مستقلة للمسلمين، خط بقدمه الشريفة مكانا في المدينة وقال: هذا سوقكم، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. يا لها من ثورة اقتصادية، لقد أوجل النبي صلى الله عليه وسلم بيئة حاضنة للمنتج الوطني الخاص بهم، أعفاهم من الضرائب الخراج ليشجع الناشئين في التجارة ويدعم التاجر المحلي ليقف على قدميه. إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الترجمة الأولى لفكرة دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من الاحتكار الخارجي. وإذا نظرنا كيف تربى جيل الصحابة على هذه العزة، نقف مجددا أمام الأنموذج الفذ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. لما جاء فقيرا إلى المدينة رفض أن يعيش عالة على نصف ثروة أخيه الأنصاري، بل قال: دلوني على السوق. ولكنه لم يدخل ليكون مجرد مستهلك، دخل سوق المدينة لينتج ويتاجر بأبسط الأشياء، السمن والأقط. وبمرور الوقت وبتوالي الجهود المخلصة من عبد الرحمن وأمثاله، انتقلت القوة الاقتصادية من أيدي المحتكرين إلى أيدي صناع الحياة الجدد. لقد حول الصحابة شعار دلوني على السوق إلى منهج عمل، فأصبحوا هم الذين يستوردون ويصدرون، وهم الذين يصنعون. إن هذا الموقف يعلمنا أن الاستقلال ليس هبة توهب، بل هو سعي ينتزع. عندما شجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على إحياء موات الأرض، كان يسعى لضمان القوت المحلي. كانوا يعلمون أن الرقبة التي تنتظر اللقمة من غيرها ستنحني له يوما ما، فاختاروا لأنفسهم شمخ الرقاب وعزة الأيدي العاملة.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع الكريم، لننقل هذه القيمة العظيمة إلى واقعنا اليوم. إن دعم المنتج الوطني ليس مجرد حملة ترويجية لشركات باحثة عن الربح، بل هو مهمة حضارية لتحصين قرار الأمة. عندما تشتري منتجا صنع في بلدك، فأنت في حقيقة الأمر توفر فرصة عمل شاب من أبناء وطنك، وتحافظ على رأس المال داخل دورتك الاقتصادية، وتبني جدارا عازلا ضد التقلبات العالمية التي قد تغلق دوننا أبواب الاستيراد في أي لحظة. ولكن هنا رسالة صارمة بميزان الشرع إلى الصانع والمنتج المحلي. أيها المنتج، لا تستغل العاطفة الوطنية لتمرير بضائع رديئة، إن خيانة الجودة هي طعنة في صميم الاستقلال الاقتصادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا. إذا أردت للمواطن أن يترك المنتج الأجنبي ويقبل على صنعتك، فيجب أن تتقي الله فيه، وأن تطبق قاعدة وقدر في السرد. احكم صنعتك وحسن منتجك واحترم عقل المستهلك. وإلى المستهلك أقول: قد تجد في البداية نقصا يسيرا أو فارقا بسيطا، لكن دعمك للصناعة الناشئة هو الذي يدفعها للتطور. فالأمم التي غزت العالم بصناعاتها

0: بدأت بمنتجات بسيطة لكنها وجدت شعبا يدعمها حتى صلب عودها وتمكنت. كن أنت الظهير الاقتصادي لأمتك، فإن كل ريال تنفقه في منتج وطنك هو لبنة في جدار استقلاله.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن الاستقلال الحقيقي لا يكتب على الورق، بل يكتب بعرق العاملين في مصانعهم، وبذكاء التجار في أسواقهم، وبوعي المستهلكين في بيوتهم. الاستخلاف بالأرض يتطلب منا أن نكون اليد العليا، منتجين لا عالة، صناعا لا تبعا. نسأل الله العلي القدير أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يبارك في صنائعنا وتجاراتنا، وأن يجعل أوطاننا آمنة مطمئنة، غنية بخيراتها، عصية على كل ضعف أو تبعية. اللهم اجعلنا ممن أحكم العمل وأتقن الصنعة ونفع العباد. طابت معايشكم بالعزة والاستغناء، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب

أجرهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عباده؟

أرادني برحمه أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن

دينه سبحانه وتعالي عما يشركون ونفخ في الصور

صدقنا وعده. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث

من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل

0: صدق الله العظيم من آيات الله البينات. استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الأخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان، ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرب للكتاب، فإن تساووا فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون، فإن تساووا فالذي تقدم منهم إلى الهجرة حين أسلم، فإن تساووا قدموا الأسنى، فإن تساووا من يفوق حسنى. هذا هو الترتيب عند المكنة، وغيره مخالف للسنة. وإن رأيت جائرا تقدم بالقهر صلي خلفه وانتظما، ولا تقل له تقدم أنت كي لا تكون أنت قد قدمت. ومن له قد كره الجماعة فأمهم فهو خلاف الطاعة، لأنه أولى بأن يقدموا من علموه أنه مقدم. وصاحب السلطان في سلطانه أحق بالصلاة من أعوانه، وصاحب المنزل في منزله أولى، لأنهم أتوا من أجله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. حضرتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
5: آمين.
3: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
5: آمين.
3: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
5: آمين.
3: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
5: آمين.
3: وانشر علينا ثواب حكمتك.
5: آمين.
3: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
5: آمين.
3: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
5: آمين.
3: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
5: آمين.
3: لا زال الحديث حول فصل الإمام في الصلاة، ما في ذلك؟
6: نعم.
3: إيش أوله؟ وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان، ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرب للكتاب، فإن تساووا فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون، فإن تساووا فالذي تقدم منهم من الهجرة حين أسلم، فإن تساووا قدموا الأسنى، فإن تساووا من يفوق حسنى. إلى آخر الباب. قرأنا الأبيات السابقة في الدرس الماضي، تذكرون؟ آخر مسألة في الفصل هيش؟ وجائز أيضا صلاة الخنثى بمثله أيضا وكل خنثى، لكن عليه يتقدمن عن صفهن لا كمثلهن. طيب، فإذاك مقدمة، قلنا أن هذا الفصل في الإمام في الصلاة تحدث عن من هو الحق بالإمام، وذكر فيه عدة مسائل. لكن أعطيناك بقولنا قبل الدخول في الأبيات مقدمة. من منكم يكون تلك المقدمة؟ تأتي بها الحجري؟
6: نعم.
3: فضل. قلنا مما ينبغي التنبيه عليه والتنبه له أن الإمام الأكبر فضل لا يأمه أحد إلا بإذنه. واصل.
6: أن الإمام الأكبر لا يأمه أحد إلا بإذنه، لأنه اختاروه للإمامة الكبرى، ولم يختاروه بذلك إلا بميزة فيه،
3: إلا لميزة
6: فيه لم تكن في غيره.
3: نعم.
6: وكذلك أميره على الجيش.
3: نعم.
6: والوالي على البلد.
3: وواليه.
6: وواليه على البلد.
3: نعم.
6: وكذلك صاحب المنزل في منزله.
3: ما نعم صاحب أمير الجيش والوالي وواليه على البلد؟ ما نعم وكذلك أميره على الجيش وواليه على البلد لا يتقدمهم أحد إلا بإذنهم.
6: نعم. أما غير هؤلاء
3: أنا أعلمك الآن، لابد تأتي العبارة كما علمتك. وكذلك واليه على البلد وأميره على الجيش. نعم.
6: وكذلك الأمير على جيشه
3: والوالي. أي أمير؟ أنا ذكرت وكذلك أميره على الجيش. أمير من؟ أمير الإمام الأكبر.
6: نعم.
3: وكذلك أميره على الجيش وواليه على البلد لا يتقدمهم أحد إلا بإذنهم.
6: وكذلك أميره على الجيش وواليه على البلد لا يتقدمهم أحد في الإمامة إلا بإذنهم. وكذلك صاحب المنزل في منزله. أما غير هؤلاء فيأم القوم من جمع بين العلم والقرآن والعمل.
3: زين.
6: فإن لم يوجد قيل يأمهم أقرأهم بكتاب الله.
3: لكتاب الله.
6: فإن تساووا فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فأكبرهم سنا، فإن تساووا فأحسنهم خلقا، فإن تساووا فأكرمهم حسبا، فإن تساووا فأصبحهم وجها، فإن تساووا فأشرفهم نسبا، فإن تساووا فالمتأهل دون الأعزم، فإن تساووا ولا يكادون اقترعوا أو اختاروا لأنفسهم من يقدمونه في الصلاة.
3: أحسن، شكرا. إيش معنى المتأهل؟
6: المتأهل هو المتزوج.
3: متزوج. يعني كان متأهل وأعزم. من الحق بالإمامة؟ المتأهل. مثلا قوله فليستووا ولا يكادون، إيش معنى ولا يكادون؟ من ليس يكادون، يستووا كلهم غير متأهلين. تبعوا مثلا 10 أشخاص كلهم يكونوا غير متزوج، يحتمل. طلبة علم مثلا كلهم لم يتزوج، وكلهم يعني تساووا في هذه الصفات، تساووا كلهم. ماذا يكون عاد؟ يساووا في القراءة وفي السنة وفي الفقه وفي الأشياء التي ذكرت الآن. عاد ماذا سيكون النتيجة؟ يختار القوم من يقدمونه لأنفسهم، أو تكون هناك قرعة بينهم يعني. من لا يتقدم؟ ما كذلك؟ هذا على كفار عند الإمكان وعند الاختيار والإمكان. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله بالتفصيل. زين؟ قال وعند الاختيار والإمكان يقدم الأقرب، يقدم الأفضل في الإيمان، ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرب للكتاب. يا أم القوم أقرأهم الكتاب. فالنظم ذكر هنا ترتيب كم؟ قال ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرب للكتاب. زين. فإن تساووا فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون. فإن تساووا فالذي تقدم منهم إلى الهجرة حين أسلم. فإن تساووا قدموا الأسنى. فإن تساووا من يفوق الحسنى. إيش الدليل لهذا الترتيب؟
5: نعم،
3: تفضل.
5: عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
3: طيب، حديث آخر، حديث أبي مسعود أيضا.
7: نعم. عن أبي مسعود الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
3: طيب، زين، حسن جكر. لكن حي أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما المراد بالأقراء؟ هل هو أكثرهم قراءة أو أحسنهم قراءة؟ خلاف بعض العلماء قال أكثرهم قراءة، ما في ذلك، ويدل عليه حديث عمرو بن سلمة حيث قال أتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أمكم أكثركم قراءة، فجاء أبي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليؤمكم أكثركم قرآنا. فجاء أبي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا، فكنت أمهم وأنا ذو 8 سنين مع صبي. اختاروه لماذا؟ لأنه أكثرهم قرآنا. زين، وقيل مقصود بقوله عليه الصلاة والسلام يا أم القوم اقرأوا من كتاب الله، أي أحسنهم قراءة لكتاب الله. طيب، بعض العلماء يقول يقدم الأفقه على الأقرأ، لماذا؟
8: لأن الإمام يكون محتاجا للفقه أكثر من
3: أكثر الأفقه. لأن حاجة الإمام إلى الفقه من أمس من حاجته إلى كثر القراءة. قال واحد يكون كثير القراءة لكن ما يحسن الصلاة، ما يحسن الركوع والسجود، ما يحسن كيف، ما يعرف أركان الصلاة، ما يعرف شروط الصلاة، ما كذاك. وحاجة الإمام إلى الفقه أمس من حاجته إلى كثرة القراءة، ما كذاك. وإيش يدل على هذا؟ نعم، قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا أم القوم اقرأوا من كتاب الله، لأن الصحابة كان الأقرأ الموجود في الصحابة أفقه القوم أيضا، لأن المسلمون هم كبار ويتفقهون في دينهم. وكان الواحد منهم لا إذا حفظ 10 آيات لا يتجاوزها إلى غيره حتى يعرف الأحكام التي احتوت هذه الآيات 10، وهكذا كانوا فقهاء، ما كذلك؟ زين. ويدل على هذا أيضا تقليمه صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه يا أم الناس، مع قوله عليه الصلاة والسلام أقرأكم من؟ أبي. أقرأكم أبي، من قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم يا أم الناس؟ ها؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ما كذلك؟ بعض العلماء يقال قدم الأفضل. واختار هذا القول أبو سعيد كلم. ويدل على هذا القول يعني قوله عليه الصلاة والسلام أولى بالصلاة على الجنازة أفضل القوم ورعى وأسنهم في ذكر الله، هكذا شيء الحديث حديث عباس، الحديث الثاني ولا الحديث الثالث؟
7: الثالث.
3: هذا ما قال؟
7: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولى بالصلاة على الميت أفضل القوم ورعى وأسنهم في ذكر الله.
3: نعم،
7: رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
3: وكذلك يدل على حديث مالك بن حويث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حفظ الصلاة فأذنا وأقيم ثم ليؤمكما أفضلكما، رواية أكبركما، رواية أخرى ثم ليؤمكما أفضلكما. واضحة؟ طيب، هنا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، قيل يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله في هذا الحديث، وقيل يؤم القوم أفقههم، وقيل أفضلهم، ثلاث أقوال، ما كذلك؟ ويقول بأن الأقرأ هو الذي يؤم القوم، ما المراد بالأقرأ؟ هل هو أكثرهم قراءة أو أحسنهم قراءة؟ خلاف ما كذلك؟
8: نعم.
3: وحديث عبد بن سلمة يؤيد القول بإيش؟ بأن المراد بالأقرأ هو إيش؟ الأكثر، أي هو أكثرهم قراءة، أكثرهم قرآنا، أكثرهم
8: قرآن.
3: فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا، فكنت أمه وأنا ابن 8 سنين، وكذلك قال يا أم القوم أقرأهم كتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إذا كانوا في القراءة سواء في تحصيل القراءة وفي كثرة القرآن سواء فأعلمهم بالسنة، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، والسنة القول من الرسول والفعل والتقرير للمفعول، السنة القول من الرسول والفعل التقرير المفعول، لأن الأعلم بالسنة في الحال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، يكون فقيه في دينه، أليس كذلك؟ وأول من غيره، أليس كذلك؟
8: لا.
3: نعم. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، القولية والفعلية والتقريرية. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أقدموا هجرة، هذا في زمن قبل نصف الهجرة، فأقدموا هجرة. الصحابة كانوا يهاجرون من مكة إلى المدينة، أكون لم يهاجروا دفعة واحدة، أليس كذلك؟ واحد بعد واحد، ما كذا؟ فالذي تقدم الهجرة هو الأحق بالإمامة. طيب، معكم الآن ما هيش منقول بنا في الهجرة هنا، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ممكن من أقدمهم إسلاماً، من دخل في الإسلام أولاً، إذا كانوا مثلاً في الشرك وأسلموا، كانوا جماعة 2 3 4 أكثر، حضرتهم الصلاة، من الأولى بالإمامة؟ أقدمهم
8: الإسلام،
3: الذي أسلم أولاً. وكذلك إذا كان مثلاً عصاه وتابوا من معصيتهم رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، واحد بعد واحد، من أحق منهم؟
7: أقدمهم
3: توبة. ما في شيء، المجاهد من جاهد هواه، والمهاجر من هجر السوء، ما في ذلك؟ زين، أقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. طيب، فيدل على الذي ذكرناه سابقا أن إذا أسلم جماعة يأم القوم الذي تقدم في الإسلام، إيش يدل عليه؟ حديث أبي مسعود أيضا، مقام أبي مسعود حديثه، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الفرقة سواء فأقدمهم إيش؟
8: سلما،
3: أي إسلاما، ما كذلك؟ طيب، بعد ذلك فأكبرهم سنا، فيستو فأكبرهم سنا، ما كذلك في الحديث؟
8: نعم،
3: حديث ربيع، فأكبرهم سنا، حديث مالك بن حويرث إيش قال؟ فضل ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حاضت الصلاة
8: فأذن
3: وأقيم ثم لأمكما أكبركما، ثم لأمكما أكبركما. وقوله عليه الصلاة والسلام من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا فليس منا، توقير الكبير حرمته الحظ عليه والترغيب فيه، أليس كذلك؟ هل من توقيره أن يتقدم منه أصغر منه سنا إن لم يكن له مزية تقدمه عليه؟ لا، لذلك هل إذا استووا في القراءة في السنة في حال كل الأحوال السابقة استووا، لكن هذا أكبر وهذا كبير وهذا أصغر، ما يتقدم
8: كبير.
3: لكن من لم يقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا، ثم ليأمكما أكبركما، ثم ليأمكما أكبركما. قال الأبيات التي قلناها الآن، وعند الاختيار من يقرأهم؟
9: نعم
3: هذا.
9: وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان، ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرأ للكتاب.
3: نعم.
9: فإن تساووا فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون، فإن تساووا فالذي تقدم منهم إلى الهجرة حين

0: مخالف للسنة.
1: هاي هو الترتيب اللي ورد في الحديث. عند الإمكان عند الاختيار. وغير هذا مخالف للسنة. ما كذا؟ هذا الترتيب هو مخالف للسنة. وهذا الترتيب واجب أو مندوب سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. زين؟ كان هذا الذي ينبغي. طيب عند الاختيار هذا هو الترتيب. ترتيبه ترتيب الأئمة في الصلاة. هذا هو الترتيب الذي ذكره سابقا. هذا هو الترتيب الذي ورد به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغيره من غير الترتيب مخالف للسنة. وغيره مخالف للسنة. سيذكر بعض الأشياء التي هي مخالفة. قال وإن رأيت جائرا تقدم بالقهر صل خلفه وانتظم ولا تقل له تقدم أنت كي لا تكون أنت قد قدمت. سبحان الله الوقت ينتهي بالحال. وقفنا الآن في هذا البيت ما كذلك؟ في بيت وقفنا
0: وإن رأيت
1: جائرا تقدم بالقهر صل خلفه وانتظم ولا تقل له تقدم أنت كي لا تكون أنت قد قدمت. بارك الله فيكم سدد خطاكم.
0: آمين.
1: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
0: آمين.
1: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
0: آمين.
1: واليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
0: آمين.
1: واتقنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
0: آمين.
1: واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا.
0: آمين.
1: وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا.
0: آمين.
1: ولا مبلغ علمنا.
0: آمين.
1: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
0: آمين.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف، أخلاقنا الحاضرة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في كل محمدة سعيكم وطبتم في رحابه، حيث تتنفس الأرواح الصعداء وتستبشر بمنهل العطاء. جاء هذا الدين الحنيف ليبني الإنسان على المكارم والفضائل والقيم الحميدة، لتكون ملازمة له في منشطه ومكرهه، ورخائه وشدته، وسلمه وحربه. فلا ظلم ولا عدوان، إنما شأن المؤمن العدل والإحسان حتى مع الخصم المعادي. وتبقى الأخلاق الإسلامية حاضرة وإن اشتعلت الحروب وحمي وطيسها، فالدين يرسخ في النفوس المؤمنة ما يضبط السلوك ويحفظ الكرامة ويمنع التجاوز. فلا انحدار في مسالك الغدر والخيانة، ولا انتكاس في مهاوي تمثيل القتلى والعبث، ولا اعتداء على بريء. فالمؤمن تشغله رقابة ربه قبل مراقبة الناس. ويجد في السير الكريمة كيف التزم أهل الاستقامة والعدل والتقوى على هذا الهدى المنير، منضبطين بالنهج النبوي في حياتهم، وإن امتحنوا بالحروب والفتن فكانت أخلاقهم شاهدة على صدق إيمانهم ونبل مقصدهم. فلا انتقام ولا إرهاب ولا تدمير ولا تخريب. وما قد يرى من تصرف بعض المنتمين للدين من سلوك إجرامي وتصرف عدواني، إنما هو ناجم عن ابتعادهم عن هذه الأخلاق الإسلامية، هي ثمرة جهل بحقيقة هذا الدين وغفلة عن هدي القرآن والسنة. فها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جسد أخلاق القرآن قولا وعملا، فكان أحرص الناس على نشر السلام والتأليف بين القلوب، فجعل هديه في إفشاء السلام عبادة وشعارا للمؤمنين وليس مجرد عادة اجتماعية. والطريق إلى تعزيز الأخلاق الإسلامية ونشرها في المجتمع يتطلب تجسيدها عمليا في سلوكنا اليومي، فالأفعال أبلغ أثرا من الأقوال، كما يستدعي تفعيل دور الأسرة والمدرسة في غرس القيم وترسيخ السمت الأصيل لتمضي الأجيال على صدق وأمانة ونزاهة وتسامح، مع اغتنام وسائل الإعلام والوسائط الرقمية لتقديم المحتوى الخلقي الجاذب، لتبقى هذه الوسائل التواصلية شاهدة على حسن سيرة وسلوك وتفاعل مع الآخرين حتى في أحوال الاختلاف. لك الحمد، لك الحمد، فضلك جار يكف، لك الحمد، نهج هداك الشرف، وتلك حماك ظلال الرضا، رحاب الهناء لمن يقتطف. فطوبى لمن جد مسترفدا ومال إلى نهلها واغترف، فلذ بالحمى آن أن تلتجي إليه، عفى الله عما سلف. فهيا بنا لله ربنا مع كل عابق بالفضائل القولية والفعلية التي تجعل مجتمعاتنا بنيانا متماسكا يشد بعضه بعضا.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 25 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة. والسؤال الذي ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحرف الجر وهو الباء، فحرف الجر وهو الباء لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق هذا الحرف؟ أدع بالحكمة. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل دعو، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل دعو، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد، وجاز أن يتعلق حرف جر بفعل واحد لاختلافهما لفظا، وحرف الجر إذا اختلف لفظا جاز أن يتعلق بعامل واحد. والموعظة الحسنة: الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الموعظة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الحسنة صفة لكلمة الموعظة، صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها. والجملة الفعلية أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وجادلهم بالتي هي أحسن. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجملة الفعلية جادلهم بالتي هي أحسن معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جادل فعل أمر مبني على السكون، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل جادل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت بالتي هي أحسن جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وصلة الموصول هي أحسن، وقد وقعت صلة الموصول جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أحسن خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وكلمة أحسن من الكلمات الممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل، ولو كانت مصروفة لنونت وقيل أحسن. والجملة الاسمية هي أحسن جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل جادل، جادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل جادل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل جادل. والجملة الفعلية جادلهم بالتي هي أحسن لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها
جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، جملة استئنافية صدرت بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع للتعليل، وكثيرا ما تأتي إن في القرآن للتعليل، والمعنى لأن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. رب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وخبر إن

من الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول ضل عن سبيله، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ضل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول من، عن سبيله جار ومجرور، عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، سبيل اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، وحرف الجر عن متعلق بالفعل ضل، ضل عن سبيله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل ضل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل ضل، والجملة الفعلية ضل عن سبيله جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وحرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم التي هي على صيغة أفعل التفضيل، وإن كان التفضيل هنا ليس مرادا وإنما المراد حيازة العلم، لأن العلم المطلق لله تبارك وتعالى، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر الباء وكلمة أعلم، أعلم بمن ضل عن سبيله، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم، والجملة الاسمية هو أعلم بمن ضل عن سبيله في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية وقعت تعليلا لما قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، وهو أعلم بالمهتدين. جملة اسمية معطوفة على الجملة الاسمية التي وقعت خبرا لإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أعلم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بالمهتدين جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، المهتدين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأن هذه الكلمة من صيغة اسم الجميع كما يسميها الإمام الكندي، أو هي جمع مذكر سالم، وحرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم التي هي من المشتقات أعلم بالمهتدين، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء وكلمة أعلم، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم، والجملة الاسمية هو أعلم بالمهتدين في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه، على أنه يجوز في الضمير المنفصل هو أن يكون ضمير فصل، فإن الضمير يكون ضمير فصل إذا اجتمع فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون الضمير ضمير رفع، والشرط الثاني أن يأتي بعده اسم متصل بأل أو اسم في حكم المتصل بأل، ويقصدون بقولهم
اسم في حكم المتصل بأل

0: أفعل التفضيل، والشرطان هنا متحققان، فالضمير هو ضمير رفع، وجاء بعده اسم في حكم المتصل بأل وهو أفعل التفضيل، ولذلك جاز أن يكون خبر إن مفردا بحيث يكون الضمير هو ضمير فصل. وعلى هذا نقول في الإعراب هو ضمير فصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب على المشهور. وهناك من يقول إن له محلا من الإعراب، وهؤلاء اختلفوا هل محله محل ما قبله أو محله محل ما بعده. وعلى هذا يكون خبر إن مفردا وهو أعلم، فنقول في الإعراب أعلم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 26 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أو على الجملة وجادلهم بالتي هي أحسن، من باب نسق آخر الكلام على أوله. ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف، بحيث تكون الجملة الواقعة بعدها جملة استئنافية. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وهذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان نقف عندها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا نزال مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 32 بعد 100 من آيات سورة البقرة، فحديثنا موصول معها، ذلك أننا لم نتمكن من بيان معاني ألفاظها إلا أننا أعربنا الجزء الأكبر منها.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها مستعينا به.

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا عندك يا داود من سؤال حول هذه الآية اليوم؟
0: أود منك يا أستاذنا أن تبين لنا معنى وصى، أي مفهوم الوصية.
1: جميل جدا. يقال وصى يوصي، أي أمر أمرا، والوصية أمر أو نهي فيه صلاح ونفع للموصى أو فيه دفع ضر عنه. أصل الوصية أمر مؤكد، الأمر المؤكد بشيء، وهذا الشيء فيه نفع لمن يوصى للموصى له، أو فيه دفع ضرر عنه في الأصل هكذا. ولذلك تقول استوصي بفلان وصيك بكذا، وصيك أبلغ من أمرك أو أوصيك، والقراءتان مشهورتان، ووصى بها وأوصى بها إبراهيم بنيه.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل تحسب وصية الميت من هذا المعنى؟
1: الواقع أن الذي يدعو إلى الوصية أو إلى التوصية أمور، منها أن يكون الإنسان قد حضره الموت ويريد أن ينفع شخصا بشيء ما فيوصي به له، ومنها أن الإنسان يوصي بشيء يريد من ذلك الحث عليه خشية الفوات، فيوصي بالشيء خشية الفوات، ومنها أن الشيء الذي يوصى به شيء محبوب جدا، ويحب ذلك الموصي أن يشترك معه الموصى، وقد يكون الشيء الذي يوصى به أو يوصى به شيء مهم جدا للموصى أو الموصى له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عند سفره إلى اليمن: وأوصيك بحسن الخلق. وقال لمن سأله عن أمر ينفعه، قال له: أوصيك لا تغضب. وهكذا.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما حكم الوصية في شريعة الإسلام؟
1: الوصية التي تشير إليها، لعلك تشير إلى وصية الميت؟
0: أجل يا أستاذنا.
1: الوصية في الإسلام مطلوبة من أي شخص لديه شيء يوصي فيه، وقد ورد الحث على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يبيتن أحدكم إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، ذلك إذا كانت عليه حقوق وديون وكان له مال يوصي به أو يوصي فيه. أما الوصية إذا كانت بتبرع فلا تكون بأكثر من الثلث، فثلث المال يتصرف فيه صاحبه قبل موته بأن يوصي به في وجوه البر ووجوه الخير.
2: فهل يجب أن تنفذ هذه الوصية يا أستاذنا؟
1: طبعا، إذا أوصى الميت بأي وصية فيها أجر وفي وجوه البر، ولم تكن تلك الوصية في معصية من المعاصي ولا مشتملة على ظلم وحيف، فإن التنفيذ واجب. قال الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: في قوله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، الضمير الهاء في قوله تعالى بها إلى أي شيء يعود؟
1: جميل. ووصى بها، أي بالملة، في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة
0: إبراهيم إلا من سفه نفسه.
1: ووصى بها، أي بالملة. ولك أن تقول الضمير عائد إلى الكلمات، في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. بها يعني بالكلمات، ووصى بها أي بهذه الكلمات، أي بإتمامها أيضا، أي بالإتيان بها تامة. فنعلم إذن أن الوصية انصبت على ذلك، على الكلمات أو على الملة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تفسر لنا قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه، أقصد بنيه؟
1: جميل. بنيه بني إبراهيم، فالضمير عائد إلى إبراهيم، والظاهر من هذا اللفظ أن له بنين عدة، المشهور منهما إسماعيل وإسحاق، فهما النبيان اللذان جاءا بتشريع، وهذا التشريع امتداد لتشريع إبراهيم عليه السلام. ويعقوب من بعد إسحاق وهو إسرائيل جد بني إسرائيل. أما غيرهما من أبناء إبراهيم فقد ذكر المفسرون لهم أسماء والله أعلم بها، وجدوها في التوراة أو في الكتب الأخرى كالإنجيل. أما القرآن فلم يسم أحدا من بني إبراهيم إلا إسحاق وإسماعيل. قيل إن من أبنائه مدين، وقيل إن من أبنائه مديان، إلى غير ذلك مما ذكروا أسماءهم. والواقع أننا مكلفون بأن نعرف أن لإبراهيم بنين، ولا نكلف بالأسماء والبحث عنها إلا ما أخبرنا به نص صريح من قرآن أو حديث عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أما التوراة فقد وقع فيها التحريف، والإنجيل كذلك، ولا نأمن أن يكون هناك تحريف حتى في الأسماء.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: سبحان الله، الوقت دائما يدركنا. إذا نلتقي من الغد بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

خلق الإنسان من صلصال كالفخير.

ثلاثه فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. من آيات الله البينات، استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، حفظكم الله أينما كنتم. هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. إننا في سورة الشعراء، إننا مع ضراعات إبراهيم عليه السلام. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سنجد في هذه الآيات الكريمة، في هذا الدعاء المبارك، صورة من صور الخوف والرجاء. وهذا أيها الإخوة والأخوات أمر قرآني، أسلوب قرآني، ذكر الخوف والرجاء، الترغيب والترهيب، الخوف والطمع. فما مقام الخوف في قلوبنا؟ تعالوا ندرس معا آيات القرآن الكريم وننظر إلى بعض الآيات في الخوف. يقول الله تبارك وتعالى في زكريا وأهل بيته، طبعا هنا ننبه على أمر إنهم كانوا، هذا الضمير يعود إلى من؟ شيخنا العلامة الخليلي حفظه الله تعالى في برهان الحق في الجزء التاسع يرى أن هذه الآية في زكريا وأهل بيته. يقول الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقد وصف الله رسله جميعا فقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ووصف الله ملائكته المقربين بالخوف الشديد منه، فقد وصفهم بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، كما في سورة النحل. وقال فيهم في سورة الأنبياء: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ونجد أيها الإخوة والأخوات أن الله تعالى في سورة المؤمنون يصف عباده الصالحين بهذا الوصف: اللهم ألحقنا بهم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حتى روى علماء التفسير أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يخطئون ويعملون بالمعاصي؟ قال: لا، ولكن هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وقلوبهم وجلة. كما نص القرآن الكريم على أن الذين ينفعهم التذكير إنما هم الذين يخشونه. فقال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سيذكر من يخشى. ووعد سبحانه الخائفين منه بحسن المثوبة كما في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان في سورة الرحمن، وفي سورة النازعات وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر. إذن هذه منزلة من المنازل، منزلة الخوف من الله عز وجل. وسنواصل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم الحديث عن هذه المنزلة، وطبعا مع الخوف والرجاء. الخوف والرجاء جناحان يسير بهما هذا العبد إلى ربه. نواصل إن شاء الله تعالى الحديث عن الخوف والرجاء الذي جرنا إليه دعاء إبراهيم عليه السلام عندما دعا بالجنة واستعاذ، قال ولا تخزني يوم يبعثون. فهذا خوف ورجاء، ونواصل إن شاء الله تعالى بقية الحديث في اللقاء القادم. حفظكم الله إنما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.